وهو بكل شيء وإن

فقلنا اضربوه ببعضها

وقال

أيديهم

لو كانوا

ويسألونك ماذا

واتقوا الله.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة،
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
12: You just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: This is Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-112-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة علم ومهارة مجد الحضارة مجد
6: الحضارة لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا باقات نت 4G نت بكل وقت
7: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
8: Hey, welcome to our shop.
9: Do you have excellent sports clothes?
8: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
9: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
8: Oh, really? Where is that school?
9: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
8: Oh, really? Is it a good school?
9: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
8: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
9: Yeah, you can.
8: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
9: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
8: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
10: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
11: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
12: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 7700-10770 أو 777-921-435
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت لا تنتظروا طويلا مدارس زيد الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي لم نحو أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زيد الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1 مدارس زيد الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زيد الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا مدارس زيد الحديثة
14: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك كل قطعة لها حكاية طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع انواعها
17: من زمان.
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
17: من زمان.
15: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.
19: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
20: مين بيحب الرس؟
21: انا.
20: مين بيحب يسمع حكايات؟
21: انا.
20: مين بيحب يتعلم يقرا ويكتب؟
22: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
23: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
24: Just found it.
25: Radio Delta.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
12: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-111 9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: كل يوم في هوا
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50-meter street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعي من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها
6: وبروست مقبلات بجميع انواعها.
7: من زمان
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية، تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: to Radio Delta.
1: Oh God.
2: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
11: الإكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة:
15: تمهيدي،
16: أساسي،
13: ثانوي.
17: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773-031-391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779-637-771.
18: مدارس مجد الحضارة:
19: علم ومهارة،
20: علم ومهارة.
21: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
22: كده أنا جوعة.
23: كباب لحم،
24: كباب دجاج،
23: أوصل لحم،
24: أوصل دجاج،
22: وشيش طاووق،
25: خيال.
22: كده
23: مشاوي رهيبة،
24: نكهة تركية عجيبة.
26: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
27: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
6: مدارس مجد الحضارة،
7: تمهيدي، أساسي،
5: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
5: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
10: علم ومهارة،
11: علم ومهارة.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
0: الانستغرام، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
20: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: You just found it.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم، كباب دجاج،
10: أوصال لحم،
11: أوصال دجاج،
12: وشيش طاووق، خيال.
8: كدنا جوعة.
13: مشاوي رهيبة،
14: نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا. من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
18: Just found it. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، تصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: just found it.
13: 101.7 and 102 The Nation Station. Now, a feature presentation.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مقصود التسير.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
17: من زمان
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
17: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة، كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: Radio Delta.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: is Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان.
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرز؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7299-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جاوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي لا الكنترول. أيضا هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يستت المره. يلا حصل الذي حصل، اليوم ذا يفقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيرا مش من النخرة.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: ساسلوا في إيطاليا، وبالتالي لا تنقصهم الخبرة. الحديث عن منتخب إسترالي قدم حضورا جيدا بالمناسبة في هذه البطولة في الفترة الماضية، طبعا فازت على تركيا بهدفين وخسرت أمام أمريكا البلد المنظم بهدف نظيف، وبعد ذلك تعادلت أمام باراغواي منتخب من أمريكا الجنوبية بدون أهداف، وصلت بأربع نقاط تقابل مصر ثاني مجموعتها طبعا مع منتخب بلجيكا، 1-1 مع بلجيكا. هي من تقدمت مصر على بلجيكا والفوز على نيوزيلندا بعد أن كانت متأخرة في الشوط الأول، فازت بالثلاثة، فوز للتاريخ. وبعد ذلك مباراة كانت في غاية الإثارة أمام إيران، سجلت هدفا وتعادلت إيران وانتهت بخمس نقاط، لم تخسر مصر. هذا مهم جدا بالمناسبة لمنتخب مصر أن لا يخسر هذا المساء طبعا، وأن يذهب إن شاء الله تعالى ونفرح معه للدور القادم. كرة تلعب الآن، هذه محاولة إياك على منتخب مصر أن لا يرتكب الأخطاء. خطأ، نعم خطأ لياسر إبراهيم في الكرة الماضية، وهذا مصطفى شوبير. خلي بالك يا مصطفى، خلي بالك يا مصطفى، شوف، نعم هذه الكرة كانت قريبة من خط المرمى، لكن حارس مرمى بالمناسبة على مستوى الإحصائيات هو واحد من خيرة حراس المرمى في هذا المونديال. هذه الكرة تلعب من جاء ياسر إبراهيم بالرأس، طبعا هما لديهم أفضلية على مستوى الكرات العالية، أصحاب القامات الطويلة. أحد لاعبيهم يقترب بالمناسبة في خط الدفاع من مترين بالتمام والكمال، لكن لدينا مصرية، مرموش، عمر مرموش. كرة تلعب للأمام، هذه محاولة كانت ولا زالت مصرية عن طريق كريم حافظ للخلف. الآن مرموش خذوهات، فكر في ذلك، نصيحة متريكة. هذه مباراة أمام نيوكاسل، لا تفكر إطلاقا أنها هي مباراة أمام استراليا، حط في بالك هذه مباراة أمام نيوكاسل، لأنه تذكرون الهاتريك الوحيد اللي سجله في الدوري الإنجليزي كان في مرمى نيوكاسل في مباراة خيالية قدمها في الدوري الإنجليزي في حضوره الأول. في ضربة حرة مباشرة في خطأ لصالح مصر على رامي ربيعة، على ياسر إبراهيم، على أصحاب القامات الطويلة، على المصريون أن يتقدموا، على محمد صلاح أن يأتي بكرة ربما في هذا المكان هذا التوقيت. الآن الفرصة الأولى إن شاء الله تعالى لمصر في ضربة حرة مباشرة، تفكير عميق من جانب طبعا الكينج محمد صلاح. الآن الضربة حرة المباشرة، هل تكون مباشرة من جانب إمام عاشور؟ لو فعل ذلك ممكن يفاجئ حارس المرمى أبيتش، وأعتقد أن ذلك أقرب. نعم نعم نعم نعم، لا صد الله، صدت وعادت ووصلت. الآن وصلت، الآن كرة تلعب لصالح المنتخب الله الله يا مصر، والسؤال اللي في بالي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي، وهي عملتها مصر، وهي فرحتنا مصر، وهي كتبت التاريخ. مصر تكتب التاريخ، وإمام عاشور والساعة والسؤال يا مصر بتعمليها ازاي؟ عملتها مصر، عملتها إمام عاشور، بدأ لعبة الهدف، وصلت بعد ذلك التسلل غير موجود إطلاقا، انقض لها المصري، انقض لها الفرعوني وسددها هكذا بقوة، اهتزت الشباك ومعها اهتزت قلوب المصريين. مصر مصر مصر مصر مصر مصر التي في خاطري، مصر التي في فمي، مصر التي في قلبي. مصر تتقدم بهدف أول في المباراة. نعم، والسؤال اللي في بالي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ لقد فعلتها مصر وتقدمت بهدف المباراة الأول. إمام عاشور من أسعدهم بهدف أول في المونديال أمام بلجيكا يسعد 120 مليون مصري وملايين العرب في كل مكان، يسعدهم بهدف أيضا للتاريخ، للتاريخ. ومن بدأ الأفراح في المونديال المصرية هو من الآن من يضع لمصر ومصر قدما في دور 16. لكن بدري الحديث عن ذلك، لدينا مباراة لا زالت البداية، ولدينا منتخب استرالي خطير في الكرة الماضية، تذهب الآن لأن تكون إلى ضربة مرمى. يا لها من بداية، يا لها من بداية، يا لها من روعة، ويا لها من كرة، ويا لها من لعبة، ويا له من إصرار، ويا له من منتخب مصري مقاتل شرس شرس شرس. المنتخب المصري من أجل إسعاد أمه، من أجل إسعاد مصر، من أجل إسعاد 120 مليون، الكل يعلم بأنه في مصر لا يتعاطون كرة القدم، لا يشاهدون فقط كرة القدم، بل إن كرة القدم بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت عندما يتعلق الأمر بأهمية كرة القدم. وكما ذكرت في تقديمي لأحداث هذه المباراة التاريخية، نعم في مصر هناك أمور أربعة لا تقبل النقاش: النيل وشريان الحياة والإهرامات عنوان الشموخ وأم كلثوم الصوت الخالد. وأخيرا لدينا منتخب مصر الذي يأتي الآن ويلعب الآن ويقدم حتى الآن ملاحم في هذا المونديال. لا خطأ، مرتدة لمصر، هذا ما هذا أفضل سيناريو بالمناسبة، هذا السيناريو الأفضل الآن لمنتخب مصر، أن تتقدم مصر وأن تكون بالتالي بعد ذلك يتقدمون في منتخب أستراليا. تكون الأمور إن شاء الله تعالى بعد ذلك. مرموش في هذا المكان، مرموش يتقدم، مرموش شدد الكرة الماضية، صدر أخطر مصر، أفضل مصر، نعم أفضل مصر، أخطر المصريون، المصريين أهم المصريين أهم في طبعا كأس العالم، مباراة رابعة على التوالي. نحن نشاهد منتخب بالفعل يقدم الصورة الأفضل الأجمل، الحدوتة المصرية حتى الآن تقام، وطبعا بأربع عروض حتى الآن الحدوتة المصرية تلعب في أربع مباريات بإجادة كبيرة، بتمثيل رائع، بمنتخب يرفع الرأس. حتى هذه اللحظة لدينا مباراة مستمرة. شوط المباراة الأول شاهدنا فرصتين خطيرتين لمنتخب أستراليا والاستحواذ لمصر، ومصر بعد ذلك عن طريق إمام عاشور لقد انبرى لها الفرعوني وأرسلها في الشباك بالرأس وسجل الهدف الأول في هذه المباراة في وقت مبكر. لا شك هدف تحتاجه مصر من أجل الاستمرار في هذه الموقعة الكبيرة بكل معنى الكلمة. محاولة قائمة الآن، الكرة في المكان السليم، كرة تعاد للخلف الآن وتصل بعد ذلك لياسر إبراهيم حارس المرمى مصطفى شوبير. برافو شوبير، برافو مصطفى، طبعا مونديال أول بالنسبة له، قليل الخبرة قياسا طبعا لحارس مرمى مصر الكبير محمد الشناوي، ولكنه يستغل الفرصة ويثبت لمن وثق في موهبة، الحديث عن حسام حسن بأنه نعم جدير بهذه الثقة، لأنه يقدم لنا مونديال رائع جدا ولا يبدو إطلاقا في كل المباريات الأربع بأنه يعني متوتر في هذا المونديال إطلاقا. هذه كرة تلعب أمام عند حارس مرمى طبعا بيتش، حارس مرمى ميلبورن سيتي في مباراة الدولية السابعة. المنتخب المصري حتى الآن يسير المباراة كما يجب، نعم منتخب مصر حتى الآن يسير المباراة كما يجب في بداية لا شك أنها مثيرة ممتازة. حتى الآن أتحدث عن منتخب مصري بصورة راقية في مباراة الرابعة. على مصر أن لا تفكر في الخصم القادم إطلاقا، على مصر أن لا تفكر في الخصم القادم. هيا بنا نفعلها، هيا بنا نذهب لدور الستاعش، هيا بنا نسجل تاريخا، وهيا بنا لأن نستمتع في مباراة طبعا الأرجنتين مع ميسي ورفاقه، وأن نقدم بعد ذلك مباراة للتاريخ كما جرت العادة عندما تلعب مصر. وتذكرون طبعا هدف عبد الله حمص في مرمى البرازيل في كأس القارات، هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب بعد ذلك اصطادت بذكاء أيضا، ولكنها يبدو لي من رامي ربيعة تحولت نعم إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. مصر حتى الآن يعني مصر حتى الآن تقدم، تظهر بصورة راقية جميلة، كل ما فيها جميل في البداية الأولى من هذه الانطلاقة. هدف لا شك هذه اللعبة طبعا هنا، بينما كرة للأمام من جانب كريم حافظ عن طريق محمد صلاح، يا للقيادة لمحمد صلاح طبعا يقود زملائه في هذا المونديال بصورة راقية، وتشعر بأن المنتخب كله ملتف حول صلاح من أجل طبعا آخر مونديال بالنسبة له، النجم الذي الآن في سن 34 سنة. لا أحد يعلم محطة محمد صلاح القادمة، ربما تكشف في قادم الأيام، لكننا متأكدون بأن مصر مع محمد صلاح طبعا أفضل هداف لمصر عبر التاريخ في المونديال، 3 أهداف حتى الآن سجلها محمد صلاح مع منتخب مصر، تضع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بلاده في هذا المونديال. هذه كرة تلعب طبعا، من سجل أول لمصر طبعا في البدايات الأولى، الحديث عن المونديال الأول في عام 34 سجل عبد الرحمن فوزي هدفين في مباراة المجر في مباراة الخسارة بهدفين ل4 أهداف، والكل يعلم قيمة المجر كرويا طبعا في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، ولذلك كان إنجازا أيضا لعبد الرحمن فوزي ومنتخب مصر أن يسجل هدفين في مرمى المنتخب المجري العظيم في تلك الحقبة من الزمن. حتى الآن شوط المباراة الأول مصر تتقدم بهدف المباراة الأول، هذه لعبة جميلة في هذا المكان، تصل الآن وتنقل، الله لفتوح، فتوح فتوح، لكن في راية في راية في لا مش فتوح، كان عن طريق زيكو انطلاقة جميلة، هل كان هناك تسلل في الكرة الماضية؟ لكن يا للعبة يا للعبة يا للعبة يا للعبة يا للجمال يا للفرصة التي كانت لطبعا زيكو، مصطفى زيكو، كرة تعاد لصالح المنتخب الأسترالي، وشاهدوا عزيمة في وجوه المصريين، وكأن فلاحا مصريا قد ذهب إلى إلى إلى حقله ليكون قوت يومي، هكذا أشاهد منتخب مصر، وكأن فلاحا مصريا ذهب ليحرث حقله من أجل قوت يومه، وبالتالي نعم الفلاحون هنا منتخب مصر بوجوه لا شك أنها حتى الآن تقدم في المونديال أداء كبيرا، كرة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك ولدينا كرة إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. مباراة بالمناسبة ليست سهلة، هذا بيهيتش، هذا اللاعب عزيز بيهيتش يلعب في ميلبورن سيتي، بينما لدينا إمام عاشور من أسعد المصريين في بداية المونديال، وكأنه يقول أنا أيضا سأسعد المصريين هذا المساء في مباراة العبور التاريخي الأول لدور دور 16. كرة إلى ضربة ركنية، لدينا ضربة ركنية، لدينا مباراة مستمرة بصورة راقية بالمناسبة، لكن الحذر، كل الحذر من الكرات العالية، لديهم القامات الطويلة، هذه سهلة نعم تترك إلى ضربة مرمى. بالمناسبة منتخب مصر يعني على مستوى التغييرات بدأ ببعض الأسماء، إصابة بعض الأسماء، ولدينا استراحة التقاط أنفاس للاعبي المنتخب.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
1: لمصر مع حسام حسن بالرأس. هذا الهدف رقم 12 الذي تسجله مصر تحت قيادة حسام حسن مدربا طبعا لمنتخب مصر. التعليمات من بوبوفيتش الرجل الذي فوجئ بهدف مصري، وبالتالي مصر تتقدم في دالاس الآن. وكأنك بالمناسبة في استاد القاهرة، لو في لقطة علوية أنت ستشاهد الملعب كله تقريبا، في جله ستشاهد الألوان الحمراء، وكأنك لست في دالاس، لست في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنك في استاد القاهرة. هذه إيجبت، هنا مصر، وأنا المصري ابن الزخمة ابن اللمة والطيبين. أنا المصري في قلبي نيل وفي عيني نور. أنا المصري لما بحلم ببني المستحيل. مصر حتى الآن بالمناسبة تذهب إلى إنجاز غير مسبوق، دور 16 هذا لم يحدث إطلاقا في كل مبارياتها وفي كل مشاركاتها الثلاث السابقة في المونديال، آخرها 2018، قبل ذلك 90 مع الراحل الكبير محمود الجوهري، وقبل ذلك كله في مونديال كان في عام 1934 في إيطاليا. هذا المصري هنا طبعا حاضرا، وقد أتى بهذا طفله الصغير، وكأنه يقول له بأن طبعا عليك أن تشرب حليب تشجيع المنتخب المصري عندما يتعلق الأمر حتى بأولئك الذين يعيشون خارج مصر. شوط المباراة الأول، مصر تسير المباراة وتسير الشوط الأول بطريقة راقية جميلة. بالمناسبة كرة تلعب عالية بعد ذلك في وسط الملعب، يأتي الإبعاد من جانب مروان عطية في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. هذا حسام حسن، هذا تلميذ محمود الجوهري رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي مثل مصر في 176 مباراة وسجل الرقم القياسي بالمناسبة 69 هدف، وإن كان هذا الرقم يعني ربما هو قابل أن يحطم من جانب محمد صلاح تحديدا الذي هو على بعد هدف وحيد فقط، فهو الآن عند 68 هدف بالتمام والكمال. رمي تماس عن طريق بيهيتش، ما يحسب لمصر أنها هي حتى الآن تبعد الخطورة، كل الخطورة لم نشاهد خطورة تذكر من جانب المنتخب الإسترالي على مرمى الفراعنة في شوط المباراة الأول. كرة تلعب الأمام الآن، تأتي الكرة ويجب الحذر كما ذكرت في محاولة قائمة في الجهة الأخرى، طالت رمي تماس في الكرة الماضية. منصورة محروسة يا مصر، منصورة المحروسة يا مصر طبعا، وهكذا ربما يردد كل مصري الآن. رمي تماس عن طريق محمد هاني، جاءت الكرة لإمام عاشور، إمام عاشور. هذا المونديال ربما أيضا يفتح نظر الكثير من الأندية في أوروبا على إمام عاشور. طبعا ما أعتقد رح يطول كثير في النادي الأهلي الحديث عن إمام عاشور، 28 سنة سجل هدف الثاني في طبعا مشواره، والصدفة كل الصدفة أن هدفي يعني ما كان عنده أهداف دولية حتى أن عندما شارك في المونديال وسجل هدفين، هدف في مرمى بلجيكا، هدف هذا المساء. يا للسعادة، كرة في هذا المكان عن طريق كريم حافظ يتقدم بالقدم اليسرى، تأتي الكرة بعد ذلك لمصر عن طريق مروان عطية في وسط الملعب، كذلك لحمدي فتحي 31 سنة، حمدي فتحي كما ذكرت في الوكرة القطري، بينما كرة تعاد الآن للخلف عن طريق ياسر إبراهيم، محمد هاني، صلاح، محمد هاني، جميلة للأمام، هذا زيكو، هذه كرة من إمام عاشور حلوة لمصر، جميلة لمصر في التنقلات الماضية، كرة تعاد الخلف في اللقطة الماضية وتصل بعد ذلك لمحمد صلاح. طبعا يعلم بأن منتخب استراليا يريد استرجاع الكرة ولذلك ما في استعجال، هذا يحسب للمنتخب المصري. وطبعا دائما نقول بأن الهدف المبكر مفعول سحري، الهدف المبكر لديه مفعول السحر عند المنتخب الذي يتقدم فيه، لأنه يغير تكتيك المباراة بصورة كبيرة عندما يتعلق الأمر بحسابات طبعا المباراة.

0: رمي تماس عن طريق بيهتش عزيز بيهتش، واحد من أكبر اللاعبين في الملعب، 35 سنة. وعلى ذكر الأكبر طبعا لازال عصام الحضري هو أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم في مونديال 2018. طبعا محمد النني هنا، وشاهد أيضا محمد زيدان رئيس الاتحاد المصري، كذلك أيضا لكرة القدم، وقائمة من طبعا الأستراليين أيضا يحضرون، لكن لدينا النني ولدينا محمد زيدان لاعبين مصر السابقين. وعلى ذكر زيدان بالمناسبة سجل كما ذكرت في مباراة المودية 2010 هدف ثالث في مرمى أستراليا في مباراة فوز مصر 3-0. كرة لضربة مرمى الكرة الماضية، هذا مرموش. حتى الآن مصر تقدم وتذهب بصورة إيجابية في مباراة هذا المساء، متقدمة عند نص ساعة تقريبا من عمر شوط المباراة الأول بنتيجة هدف لإمام عاشور. إمام عاشور صار وأصبح الآن لمصر 6 أهداف وتاريخية. بالمناسبة مصر سجلت في كل مشاركاتها 7 أهداف، لكنها الآن في بطولة واحدة فقط في هذا الجيل تصل إلى 6 أهداف، وإن سجلت هدف قادم فإنها ستعادل كل ما سجلت مصر في تاريخ مشاركاتها السابقة. أنا ما أدري إذا كان هذا صامويل جاكسون الممثل الأسمراني الشهير، أني شبهت عليه صراحة، اللي يعرف أزيم يأكد لي هالمعلومة، لكنه يشبه كثيرا صامويل جاكسون، طبعا واحد من خيرة الممثلين السمر اللي قدمتهم هوليود عبر كل التاريخ. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول عند الدقيقة 31 من زمن هذه المباراة، ومصر تسير المباراة بصورة راقية. كرة من جانب كريم حافظ تصل الآن لرامي ربيعة، تترك بعد ذلك وتعود ولدينا كرة، وأعتقد في صافرة. نعم جيد أنك ما تأخذ إنذار، جيد أنك ما تأخذ إنذار يا ياسر يا إبراهيم، جيد. لا محمد هاني، سلامات إن شاء الله تعالى، سلامات لمحمد هاني، سلامات لمحمد هاني في اللقطة الماضية، سلامات لمحمد هاني. طبعا لا، اللي ارتكب الخطأ نعم رامي ربيع، أنا صح، اللي ارتكب الخطأ رامي ربيع. سلامات لي أيضا محمد هاني، وتبدو الإصابة مؤثرة للظهير المصري الكبير الذي يلعب مباراة 46 دوليا. بالمناسبة حكم مباراة من الأوروغواي كما ذكرت، ما سبق إطلاقا أن حكم من الأوروغواي لمصر، بينما هذه ثالث مرة حكم من الأوروغواي يحكم لأستراليا في المونديال. الفوز على صربيا 2-1 في 2010 كان مع خورخي لاريوندا، واحد من خيرة حكام الأوروغواي، وخسارتهم أمام فرنسا في مونديال روسيا 2018 كان مع أندري كونا، واحد أيضا من خيرة حكام الأوروغواي. لكن هذه المباراة ثالثة نتمناها مصرية، هذه مباراة ثالثة يديرها لأستراليا نتمناها مصرية. سلامات يا محمد هاني، وتبدو الإصابة يعني بسيطة ولله الحمد، يساعد أيضا الجهاز الطبي على النهوض، ينهض يكمل المباراة. مصر بحاجة إلى كل رجالتها، مصر بحاجة إلى كل رجالتها في هذا المساء من أجل الاستمرار طبعا متقدمين ظافرين منتصرين، يسعد بعد ذلك شعبا، تكتمل الفرحة في كل شارع في كل طبعا شبر عندما يتعلق الأمر بمصر، بالسويس، بإسكندرية، بدمياط، بالمنصورة، بكل مكان، بالإسماعيلية طبعا الجميلة، في كل مكان في مصر أيضا لا شك عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. خطيرة في هذا المكان، يأتي الإبعاد والخطيرة مستمرة، برافو شوبير، برافو شوبير. نعم لكن قبل ذلك كله لدينا خطأ في اللعبة الماضية. بالمناسبة مصر أول دولة عربية شاركت في المونديال كما ذكرت عام 34، سبقت العرب، كل العرب في المشاركة في مونديال طبعا 34 في إيطاليا. لاحظ الكرة الماضية اللي حضرت، لكن شوبير يحضر، وهذا المصري يحضر كذلك أيضا، والتقدم بهدف. الكرة لضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر، وشوبير بالمناسبة يطلب من لاعبي مصر التقدم للأمام، كان يفكر في كرة عالية، لكن تعود من جانب رامي ربيعة إلى مصطفى شوبير، يأتي بكرة عالية تلعب للأمام وتصل بعد ذلك لحارس مرمى باتريك بيتش، باتريك بيتش لكن رأسية إمام عاشور لم تترك أي فرصة لطبعا المنتخب ولحارس مرمى باتريك بيتش أنه يكون عنده أي ردة فعل. ما كانت في ردة فعل لأن الكرة سريعة متقنة جميلة هزت الشباك وقبل ذلك لامست القلوب عندما يتعلق الأمر بطبعا أنتم هنا يا مصريون يا فراعنة من أجل هدف واحد كتابة التاريخ. هذه كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الأسترالي عن طريق بوس يأتي بكرة بعد ذلك لبيهتش أمام محمد هاني. مباراة كبيرة مونديال كبير يقدمه هاني مونديال كبير يقدمه لاعبو المنتخب المصري. كرة في المكان السليم محاولة المرور في الكرة الماضية بعد ذلك التقدم مستمر الكرة تلعب التغطية تحضر الكرة لصالح مصر محاولة كانت عن طريق زيكو ولكن يفقد كرته وبعد ذلك يعود نفس اللاعب ويعتذر. هنا شوف هذه الروح لاعب أخطأ في التمريرة عاد بعد ذلك أبعد الكرة لرمي التماس ثم اعتذر للزملاء. هذا يعطيك انطباع عن روح اللاعب المصري ماذا يريد من هذه المباراة ماذا يريد من هذه المشاركة التاريخية طبعا التي تحضر الآن لمنتخب مصر. رمي التماس الحذر في الكرات العالية من أصحاب القامات الطويلة كرة تلعب وتبعد ولا زالت قائمة والتسديدة برافو برافو برافو مصطفى شوبير في الكرة الماضية نعم يقوم ويأتي ويتصدى ويقدم بطولة ممتازة طبعا صعبة صعوبة وين صعوبة أن كانت في أقدام يعني في في في في زحمة الأقدام أنت طبعا حارس مرمى لا يكون عند رؤية جيدة ولكن حضور شوبير في الكرة الماضية كان لا شك حاضر في المونديال حاضر وكما ذكرت حتى الآن في التقييمات تضع شوبير كواحد من خيرة حراس المرمى في هذا المونديال المثير. كرة تعاد الخلف هذا مروان عطية عليك أن لا تخطي يا مروان عليك أن لا تخطي برافو في الكرة الماضية تعود إلى رامي ربيعة منتخب مصر يبحث عن مرتدة لكنه لا يجد الحلول كرة تصل هنا ولدينا رمي تماس ولدينا رمي تماس لصالح المنتخب المنتخب الأسترالي عن طريق بيهتش في الكرة الماضية. مصر واحد حتى الآن للأمام والكرة بعد ذلك خطيرة برافو شوبير. بالمناسبة من يدعو لك الآن يا شوبير ليس والدك أحمد شوبير فقط تدعو لك كل مصر 120 مليون مصري يدعو لك يا شوبير يا مصطفى في وأنا أعتقد ما أعتقد أكيد أن 120 أنا بحبك يا مصطفى إحنا بنحبك يا مصطفى. هذه كرة لصالح المنتخب المصري عن طريق إمام عاشور في هذا المكان تأتي الكرة تنقل الكرة تلعب الكرة من إمام عاشور لا مركزية طبعا هكذا يجب أن يكون الشعار لكن هذه كرة في هذا المكان سقوط لاعب المنتخب طبعا فولباتو وصافرة من حكم المباراة من الأوروغواي غوستافو تيخيرا تشير لوجود خطأ لفولباتو لاعب ساسول الإيطالي شاب بالمناسبة 22 سنة كريستيان فولباتو وبالتالي خطأ لصالح المنتخب الأسترالي. شوط المباراة الأول حتى الآن الكرة تلعب لصالح المنتخب الأسترالي في المواجهة الأولى في كأس العالم. هذه كرة تلعب هذه محاولة العرضيات في غاية الخطورة لكن برافو يحضر كذلك أيضا مروان عطية في إبعاد الكرة الماضية لاعب لا غنى عنه سواء في النادي الأهلي أو مع منتخب مصر لاعب ارتكاز كما يعلم الجميع. طبعا في هذا المركز شاهدنا مجدي عبد الغني في مونديال عام 90 هدف الشهير طبعا في مرمى هولندا ضربة جزاء كما يتذكر الجميع وكما هو نفسه يذكر الجميع في كل وقت وزمان بتلك ضربة الجزاء. كرة من ضربة ركنية خطيرة يأتي الإبعاد من جانب رامي ربيعة المحاولة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك أيضا للخلف منتخب مصر لا شك أنه يفكر في قتل المباراة بهدف ثاني إن فعل ذلك فإنه يقترب بصورة كبيرة جدا من أجل الوصول إلى دور 16 وبالتالي انتظار إما الأرجنتين وهذا الأقرب بالمناسبة وإما الرأس الأخضر المفاجأة السارة في هذه البطولة ثلاث مباريات بلا خسارة نعم بلا فوز نعم ولكن أيضا بلا خسارة وبالتالي تأهل بعد إسبانيا بثلاث نقاط في مشاركته التاريخية الأولى في هذا المونديال. هذه محاولة كرة تلعب الآن عند حارس المرمى عند مصطفى شوبير. يملك كرة مصطفى شوبير، عليه الحذر. كرة باتجاه أيضا رامي ربيعة لمصطفى شوبير، الكرة من جانب شوبير في هذا المكان لأيضا مروان عطية. مصرية مصرية مصرية لمحمد هاني، ظهير لا شك رائع جدا، راقي جدا، ويقدم عمل كبير لا شك، مستوى ثابت كذلك كما ذكرت. لدينا محاولة في هذا المكان، طبعا هذا بعيدا عن الهدف اللي تسبب في تعادل بلجيكا، ما كان قاصد إطلاقا، لكن هذا لا يلغي إطلاقا المباريات الرائعة مع كل أفراد منتخب مصر في هذا المونديال حتى الآن. كما ذكرت نحن نشاهد رجال في أرضية الملعب. هذه محاولة من جانب مروان عطية، كرة لصالح المنتخب المصري عن طريق زيكو، تأتي الكرة وبعد ذلك يأتي الإبعاد. أنا أعتقد أن الكرات البينية يجب أن تكون أرضية، لأن الكرات العالية ما تفيد المنتخب المصري، الكرات العالية تفيد المنتخب الأسترالي. وإمام عاشور بذكاء يكسب خطأ، يكسب خطأ إمام عاشور. هذه ليلتي لتكون هذه ليلة مصر، لتكون هذه
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث للطب البديل، الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: الباحث والخبير،
7: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: أصحاب القامات الطويلة، كرة من بيهيتش، ربما الآن كرة عالية كذلك خطيرة، والكرة سهلة سهلة سهلة عند مصطفى شوبير، لكن هذا اللي نحذر منه دائما، عليكم بالحذر من الكرات العالية. الكرات العالية، الكرات العالية هي من يخيف، هي من يجعل منتخب مصر تحت الضغط، وهذه كرة لخارج أرضية الملعب. رامي تماس في اللقطة الماضية، في لاعب مصري ساقط في أرضية الملعب، بالمناسبة لاعب مصري ساقط في أرضية الملعب الآن، وشوط المباراة الأول متبقي عليه دقيقتان. لاحظ الكرة الماضية هنا طبعا ما بين رامي ربيعة وسقوط لاعب المنتخب المصري، أعتقد أنه كريم حافظ كان، ولكن مشافة معافى. يكمل المباراة مع منتخب بلاده، دقائق 4 الآن، باقي دقيقة ونص تقريبا على زمن شوط المباراة الأول، الوقت محتسب بدل الضايع. كرة لصالح المنتخب الأسترالي في المكان السليم، لكن الضغط المصري مستمر، وتخرج الكرة من جانب زيكو، مصطفى زيكو عنده 5 مباريات دولية، عنده 3 أهداف، عنده هدف في هذا المونديال. الحديث عن زيكو، والكرة تلعب الآن وتصل إلى رامي ربيعة، وبالتالي إبعاد أيضا من جانب رامي ربيعة في الكرة الماضية. محاولة قائمة الآن، كرة تلعب وتبعد وتعود بعد ذلك للخلف، ويأتي الإبعاد من واحد من رجال مصر الرائعين في هذا المونديال، رامي ربيع. إبعاد الكرة الماضية مرة أخرى، تبعد وتصل وتنقل، وفي هذا المكان شوط المباراة الأول، دقيقة أخيرة بالمناسبة. برافو برافو برافو برافو رامي ربيع في إنقاذ الكرة الماضية، لكن إيران كوندا، هذا إيران كوندا، هذه محاولة قائمة، هذه محاولة التسديد، لكن لدينا كرة، اصطدت الآن، عادت الآن، أبعدت الآن في هذا المكان في ضغط استرالي، حضر في اللقطات الماضية عمر مرموش، يأتي الإبعاد من جانب كريم حافظ، ومصرية مصرية. أوه لو اكتملت هذه، لو حصلها صلاح، لو لمها صلاح، لكن بعد ذلك تعود، والمنتخب الأسترالي يبدو ضاغطا في هذا التوقيت، لا يريد أن ينتهي شوط المباراة الأول وهو متأخر، يريد العودة للمباراة، يريد أن يعود للشوط الثاني وهو متعادل. مصر تريد البقاء كما هي الآن في مباراة لا زالت حتى الآن بالمناسبة يعني قائمة على كافة الاحتمالات، لكن أيضا حتى الآن المنتخب المصري يؤدي شوط آخر يضاف إلى أشواطه المميزة جدا جدا جدا في هذه في هذا المونديال. برافو مصر، برافو مصر. وحديث طبعا هنا مع مساعد الحكم، حديث في غضب بالمناسبة من لاعبي منتخب أستراليا حتى الآن في اللقطة الماضية، لكن منتخب مصر كما ذكر كما يتابع الجميع بصورة راقية بصورة جميلة، والشوط المباراة
7: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

0: Rose.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: المباشرة للإذاعة الرياضية.
1: لقد أنجزت مصر طبعا المهمة في جزئها الأول فقط، ونحن الآن أمام الجزء الثاني الأصعب والأهم يا صلاح في الشوط الثاني من المباراة. طبعا الشوط الأول أدى فيه أبطال مصر ما كان مطلوبا، شباكهم نظيفة، هزوا الشباك الأسترالية، وبالتالي الآن هم مطالبين بالاستمرار بنفس العمل في الشوط الثاني من المباراة، أن لا يستقبلوا أهداف وأن يسجلوا. الله يا مرموش، يا مرموش، فرصة قتل المباراة، فرصة إنهاء المباراة. لقد قمت بعمل كبير جدا لكنه أضاع الفرصة السهلة جدا. وأتمنى وتتمنون ويتمنى مرموش أن لا تؤثر هذه الكرة الضائعة في بداية شوط المباراة الثاني على نتيجة المباراة. يا لها من فرصة، يا لها من فرصة، فرصة ثمينة، ثمينة للغاية أضاعت في اللقطة الماضية. كرة لصالح المنتخب المصري. الشوط الثاني، يعلم المصريون بأن أستراليا ستندفع للتعويض، وربما هذا يهديهم أيضا وصول للشباك في قادم هذه المباراة. وجود خطأ في الكرة الماضية، ضربة حرة مباشرة الشوط الثاني من المباراة. طبعا ربما السيناريو المعتاد، السيناريو المنتظر، أن تكون أستراليا متقدمة للأمام وأن تدافع مصر جيدا وأن تنتظر بعد ذلك ربما الفراغات، المساحات خلف المدافعين. عندك لاعب سريع مثل مرموش، عندك أيضا صلاح، وبالتالي إمكانية هدف ثاني. كانت فرصة في الشوط الثاني، في بداية شوط المباراة الثاني، أن تتقدم مصر بهدف ثاني وتقترب بصورة كبيرة جدا من إنهاء هذه المباراة. ضربة حرة مباشرة، الصوت في مصر طبعا لا شك، هذه ليلتي، هذه لمصر، هكذا يرونها وهكذا نراها. ولكن الحذر، كل الحذر لدينا من الدروس والعظات والعبر في هذا المونديال وفي كرة القدم. وربما مباراة السنغال أمام منتخب بلجيكا خير مثال، كانوا متقدمين بهدفين حتى اللحظات الأخيرة. هذه لعبة في هذا المكان، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة كانت نعم لمنتخب أستراليا، وكانت عن طريق اللاعب أيضا البديل. هم أدخلوا بالمناسبة ميتكالف موجود لكن أدخلوا صاحب القميص رقم 15 تروين لاعب نيويورك سيتي، دخل مع بداية شوط المباراة الثاني. سلامات إن شاء الله تعالى أيضا للاعب المنتخب المصري في هذه اللحظات، في الدقائق الثلاث الأولى فقط من انطلاقة المباراة في الشوط الثاني. ولدينا مباراة حتى الآن فيها طبعا إصابة، سلامات إن شاء الله. طبعا اللاعب المصري ساقط في أرضية الملعب، لا يتمنى أحد إطلاقا أن يترك أرضية الملعب. وحتى الآن بلا تبديلات المنتخب المصري، طبعا لديه قائمة من البدلاء، كل طبعا نجم يستعد، حاضر جاهز للمكاف. هذا المكاف طبعا يلعب في سان باولو في ألمانيا، مباراة رقم 41 على المستوى الدولي. وهذا شوبير بالمناسبة، يعني شوبير عنده 8 شباك نظيفة، استقبل فقط 8 أهداف في 14 مباراة حتى الآن بمباراة هذا المساء. سلامات لمحمد هاني، سلامات لمحمد هاني حارس المرحلة طبعا مدافع محمد هاني، وسلامات لكل لاعب مصري في هذه المباراة. إصابة في الشوط الأول لمحمد هاني، إصابة في الشوط الثاني لمحمد هاني. ولحظة الكرة الماضية هنا طبعا في 2 من لاعبي منتخب أستراليا اصطدموا في هاني، وبالتالي نعم إصابة في أرضية الملعب لمحمد هاني الذي هو في سن 30 سنة. طبعا يعلم الكل أنه أحد أبناء النادي الأهلي ولاعب يلعب مباراة رقم 46 على المستوى الدولي. هذا شوبير، شباك نظيفة إن شاء الله تاسعة في هذا المساء، يكون عندك 9 شباك نظيفة، 9 كلين شيت في 14 مباراة. يا لهم الرقم يا مصطفى يا شوبير. طبعا ليس هذا المهم، ليس هذا هو الشيء المهم، المهم هو الأرقام القياسية شيء مهم، لكن الأهم من ذلك هو أن تكون النتيجة في نهاية المطاف لصالح المنتخب المصري. والدك كانوا يقولون عنه وكانوا يطلقون عليه أنه أيوب الكرة المصرية، لأنه يعني انتظر طويلا الفرصة أمام العملاقين، أمام الراحل الكبير ثابت البطل، وأمام أيضا إكرامي، ولذلك أطلقوا على والدك طبعا أيوب الكرة المصرية. لكن لدينا مباراة في الشوط الثاني، هذه محاولة كرة تلعب للأمام تصل بعد ذلك لحارس المرمى باتريك أبيتش. على مصر أن تستمر كذلك، على مصر أن تأتي بهذا العمل كذلك مستمرين، واعتقد أنهم مع ربما قادم الدقائق سنشهد بعض التبديلات في جانب المصري من أجل إعطاء حيوية أكبر أيضا، لأن هناك جهد كبير كما يعلم الجميع عندما يكون الجهد بهذه الصورة في أربع مباريات متتالية. إبعاد الكرة الماضية من جانب إمام عاشور، تعود الآن لصالح المنتخب عن طريق بيهتش، بعد ذلك إبعاد من جانب مروان عطية المنتخب الأسترالي في الشوط الثاني، هذا منتظر بالمناسبة، يهاجمون والمنتخب المصري يدافع كثيرا، لكن أصبح الاستحواذ أكثر لصالح المنتخب الأسترالي. كرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك لفائدة سوتر، هذا سوتر قلب الدفاع 1.98 متر، وبالتالي يعني شوف صلاح مثلا، شوف صلاح، شوف شوف شوف شوف الفارق الجسماني بينه وبين صلاح، لكن طبعا صلاح في الكرات الأرضية في الكرات البينية طبعا هذا العملاق أطول لاعب في المباراة، حتى أطول بالمناسبة من شوبير حارس مرمى منتخب مصر. مباراة في الشوط الثاني، السيناريو أن منتخب استراليا يتقدمون أكثر الأمام، يعلمون بأنها هي فرصتهم الوحيدة العودة للمباراة. فيلباتو إيران كاندو في الكرة الماضية لازالت خطيرة، والمحاولة مستمرة، وأستراليا في وضعية هجوم، والكرة بعد ذلك تبعد وتلعب، لكن يا للضغط الرهيب الذي يمارسه المنتخب الأسترالي، وبرافو إمام عاشور، برافو إمام عاشور، أبعد الكرة الماضية وحولها بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس في الكرة الماضية لفائدة منتخبي مصر. نعم لمصر، لمصر، لمصر في الكرة الماضية، والحكم الأورغوياني السيد جوستافو تيخيرا. محمد هاني يأتي الآن لتنفيذ رمي التماس في اللقطة الماضية. والشوط الثاني من المباراة 7 دقائق، فيها الكثير من الضغط الأسترالي، فيها الكثير من الاستبسال المصري المنتظر، رمي تماس تلعب للأمام، وإبعاد من جانب إمام عاشور، ولا زالت الكرة لصالح المنتخب الأسترالي. استردت أيضا في محمد صلاح في رمي تماس له فائدة منتخب أستراليا، تعاد للخلف الآن. نعم هذا الصح اللي يقوم فيه صلاح الآن، وإمام عاشور وأزيكو كذلك، الضغط على حامل الكرة فيما يتعلق في الكرات الماضية. تعاد للخلف الآن، محاولة مصرية صارت لعمر مرموش، يأتي بكرة الخلف، استرجعت مصر الكرة الماضية، عادت بعد ذلك من جانب كريم حافظ، ومن جانب أيضا لدينا هنا ياسر إبراهيم. نعم هذا الصح، هذا الصح، محمد هاني الآن للخلف الآن، وفيها الخطأ، الخطأ، الخطأ، عليك لا تخطي يا ياسر يا إبراهيم في هذا المكان، الكرة تلعب، ورامي ربيعة برافو، رامي ربيعة برافو، صلح خطأ زميلة شريكة في خط الدفاع وهو ياسر إبراهيم، وبالتالي أبعد الكرة الماضية، والضغط رهيب من جانب استراليا في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة تلعب إلى بيهتش، مباراتين سابقتين شباك مصر نظيفة أمام استراليا في مباراتين وديتين طبعا، والشباك نظيفة يا شبير، تبقى نظيفة إن شاء الله تعالى، مباراة ثالثة رسمية أولى هذه المرة في المونديال. ولاحظ الكرة الماضية، بالمناسبة هذه المواجهة رقم 28 بين القارتين الأفريقية اللي تمثلها مصر والأسيوية اللي تمثلها استراليا، 10 مرات فازت أفريقيا، 8 مرات فازت آسيا، حتى الآن الفوز 11 لأفريقيا، 9 تعادلات، ولدينا طبعا الجمهور الأسترالي، لكن هذه أول مواجهة في أدوار إقصائية بالمناسبة بين القارتين الأفريقية والأسيوية. ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، يعني في خروج المغلوب ما سبق أن تقابل القارتين الأفريقية والأسيوية إطلاقا إلا في هذه المباراة. ضربة حرة مباشرة تمر على خير، تمر على خير، ما مرت على خير، قوتهم الأساسية، قوتهم الكبرى في الكرات الرأسية، في الكرات الثابتة، يسجلون هدف التعادل نعم في قوتهم، عندهم قوة كبيرة في الكرات الرأسية وفي الكرات الثابتة في الضربات الحرة الثابتة، وهم أصحاب القامات الطويلة. ارتقى عاليا لاعب المنتخب الأسترالي وسجل هدف التعادل في الكرة الماضية. ما كان طبعا، شوف هذه اللعبة لعبت هكذا، وبعد ذلك طبعا جاء من بعيد اللاعب العملاق اللي كنت أتكلم عنه طبعا، هذا هنا طبعا، هنا ارتقى وهنا لا، محمد هاني بالخطأ، محمد هاني يسجل في مرمى مرة أخرى بالخطأ، سجل في المباراة في أمام بلجيكا بالخطأ، سجل في هذه المباراة بالخطأ، أجبر على الخطأ محمد هاني. بالتالي تعادل واحد إلى واحد في هذه المباراة. كابتن أحمد يعني المحمدي بالمناسبة، احنا جايين مع بعض للمباراة، قال لي مصر هتفوز 2-1. ربنا يسمع منك يا كابتن أحمد المحمدي. حتى الآن 1-1، محمد هاني يسجل في مرمى مصر أيضا للمرة الثانية في هذا المونديال، لكن مصر قادرة على التعويض لا شك في ذلك. شوط ثاني من المباراة، قبل أن يسجل بالمناسبة أيضا، قبل أن يسجل منتخب أستراليا كانت لديهم أفضلية، كان لديهم حضور، وكان لديهم أيضا بعض الكرات الخطيرة، الضغط كان رهيبا من جانب الأستراليين، نجحوا في ذلك إدراك التعادل، لكن مصر قادرة إن شاء الله تعالى. لدينا محاولة كرة من جانب إمام عاشور، التعليمات تحضر من جانب حسام حسن في مقاعد البدلاء، كرة لصالح المنتخب المصري. شوط ثاني لا شك من هذه المباراة فيه الكثير من العمل، هكذا يجب أن يكون شعار مصر في قادم اللحظات. كرة تعاد وتصل من جانب مروان عطية في هذا المكان، كما ذكرت الكرات العالية تذهب أكثر لصالح الأستراليين، وعلى مصر أن تلعب ربما الكثير من الكرات في الأرض على الأرض. هذه محاولة كرة تعود الآن لصالح المنتخب، كانت من جانب حمدي فتحي في الجهة الموجود فيها الآن كريم حافظ، هذه طبعا أبو الفتوح الغائب بداع الإصابة، بينما محاولة قائمة من جانب أيضا حمدي فتحي هنا في هذا المكان. محمد هاني ولا يهمك يا هاني، ولا يهمك يا هاني، وربما تكتب لك أن تكون أنت من تصنع الهنا للمصريين في قادم الدقائق في هذه المباراة التي حتى الآن التعادل 1-1. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الأسترالي، تعود المباراة إلى نقطة البداية وتعود المحاولات مرة أخرى هنا وهناك. لدينا كرة تلعب عالية ولدينا شوبير في هذا المكان، طبعا هو الأقرب، هو من يملك الكرة الماضية، هو من يبدأ هجمة الآن لصالح المنتخب المصري عن طريق محمد هاني. أتمنى كما يتمنى الجميع أن لا يؤثر الهدف اللي سجل بالخطأ في مرمى هاني في هذه البطولة، هدف ثاني في هذه البطولة، أن يؤثر في معنويات هذا اللاعب وأن يستمر بهذا الأداء الكبير في هذه البطولة. كرة لصالح شوبير، مصطفى شوبير، مصر المصنفة 29 عالميا بالمناسبة، بينما المصنفة 27 عالميا أستراليا. كرة للأمام، مصر في هذا المكان، كرة تلعب تبعاد وتعود الآن للمنتخب المصري في الكرة الماضية، تعود لمصر مرة أخرى، يعود المصريون للاستحواذ أكثر. كريم حافظ يحضر في الجهات الأخرى، مروان عطية لديه الكرة، كما ذكرت مفترض مصر أن لا تلعب الكرات العالية لأنها تذهب أكثر للرؤوس العالية القامات الطويلة، الحديث هنا عن منتخب أستراليا، وعلى المصريين أن يأتون بكرات أرضية ربما تهديهم الفرحة وتهدي 120 مليون مصري الفرحة المنتظرة إن شاء الله تعالى. من جانب مروان عطية، حمدي فتحي لاعبي ارتكاز في منتخب مصر، استرجاع الكرة في المقام الأول مهمة هذين اللاعبين طبعا، وإن كانت كرة القدم الحديثة كما يعلم الجميع لا شك أنها هي هذه بالخطأ في هذا المكان في هذا التوقيت ليست جيدة، كرة تلعب الآن ولدينا محاولة ولدينا خطأ لإيران كوندا، لاعب المزعج بالفعل، لاعب نادي واتفورد الإنجليزي في الكرة الماضية ياسر إبراهيم. كثيرة هي أخطاء ياسر في مباراته، كثيرة هي أخطاء ياسر في مباراة اليوم، أخطاء التمرير، أخطاء، لكن لكن ان شاء الله تعالى مصر مصر الوقت. هذا بوبوفيتش يقولون عنه بأنه مدرب التفاصيل الصغيرة، وهو يؤمن بأن المباريات ستحسم بالتفاصيل الصغيرة أكثر من أي شيء آخر، لذلك يركزون كثيرا. هي قوتهم الكرات الثابتة، هذه كرة ثابتة، هذه كرة ثابتة، من كرة ثابتة سجلوا، تعال من كرة ثابتة الآن لديهم على مصر. الحذر، كرة تلعب عالية في هذا المكان، لكن يأتي الإبعاد في اللقطة الماضية. أفضل استراليا بالمناسبة في الشوط الثاني، نشاهد ذلك بوضوح، استراليا أفضل في الشوط الثاني. هذه كرة تلعب تبعد، نعم، وتعود خطيرة مرة أخرى. برافو برافو رامي ربيعة في إبعاد الكرة الماضية، ولا زالت قائمة، والضغط الاسترالي كبير، والكرة تلعب الآن وتنقل، ويأتي الإبعاد من جانب رامي ربيعة، لكن لديهم كرات، لديهم محاولات، لديهم استحواذ، لديهم كرات، لديهم كرة في هذا المكان. خذوا هاتا، تحضر الآن إيران أكوندا، وبعد ذلك العرضية، وبعد ذلك المحاولة والتسديدة اصطدت، وإمام عاشور، وأطاط أسترالي رهيب في اللحظات الماضية، ولدينا صافرة، ولدينا خطأ لمحمد صلاح، ويتنفس المصريون الصعداء. نعم، في هذا التوقيت يتنفس المصريون الصعداء، لأن هناك ضغط رهيب. شوف شوف شوف، لاحظ هنا الفارق البدني الكبير والخيالي بين صلاح وبين اللاعب الأسترالي. الحديث هنا عن طبعا سوتر، هاري سوتر، ليس هاري بوتر، هذا هاري سوتر، وطبعا لعب مدافع نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في الشامبيونشيب. شوط ثاني من المباراة، دقائق 62، الشوط الأول مصري، فرحة مصرية، الشوط الثاني تعادل لمنتخب أستراليا، والمباراة لا زالت في أرضية الملعب. هذه محاولة قائمة الآن، كرة في هذا المكان لياسر إبراهيم، قلبي دفاع منتخب مصر بالمناسبة، يعني بأعمار متقدمة، رامي ربيعة 33 سنة، ياسر إبراهيم 33 سنة، لكن الروح الروح الروح المصرية دائما لا شك تذيب الكثير من الفوارق. هذه انطلاقة ياسر إبراهيم، مصر في محاولة بناء هجمة للأمام، كرة من جانب هاني، إمام عاشور، حتى الآن حسام حسن ما أجرى أي تبديل بالمناسبة، لا زال

الجهاني، وهنا اهتزت الشباك، وهنا الكانجارو طبعا، وهنا نظرة ولا تشيل هم ولا تفكر يا طبعا. وربما يناظر السماء محمد صلاح ويتحدث بصوت عالي ياسر إبراهيم. ولدينا طبعا في الشوط الثاني من هذه المباراة، المباراة التي حتى هذه اللحظة لا زالت عند تعادل إيجابي مع أفضلية للأمانة، خلونا نتكلم بكل صدق، أفضلية لمنتخب أستراليا في الشوط الثاني من هذه المباراة. هم يتحكمون أكثر بالكرة، وطبعا بعكس الشوط الأول اللي كانت الاستحواذ أكثر لصالح المنتخب المصري، بل إن النتيجة كانت أيضا مصرية في الشوط الأول من هذه المباراة. كرة لحارس المرمى بيتش، باتريك بيتش، الضغط المصري موجود في الكرات الماضية، تعود وتلعب وتنقل الأمام إلى إيران كوندا، مزعج خطير قصير ولكنه مكير. الحديث عن إيران كوندا، 64 دقيقة في الشوط الثاني من هذه المباراة، ولدينا هذا اللي كنت أقصده طبعا، التبديلات المصرية. عندك أحمد صاحب القميص رقم 12 هيثم حسن، لعب أوفيدو في إسبانيا 24، حلو يكون عندك لعيبة مصريين طبعا كثار يلعبون في إنجلترا، يلعبون في إسبانيا، يلعبون في فرنسا. هذا طبعا فوائد جنة، فوائد كبيرة، فوائد عظيمة لصالح المنتخب المصري. واحد من البدلاء القادمين سيكون طبعا هيثم حسن أسمراني. طبعا ربما المصريون يذكرهم بالأسمراني الجميل في منتخب مصر طبعا في مونديال 90. لكن لدينا المباراة المستمرة حتى الآن، التبديلات طبعا ما حضرت في المباراة، التبديلات ما حضرت، يستعد لأن الكرة لم تتوقف، كرة تلعب لصالح المنتخب الأسترالي، محاولة لصالح المنتخب المصري. مروان عطية للخلف الآن لياسر إبراهيم، محمد هاني في هذا المكان، ينطلق محمد هاني، سوء حظ لا شك في ذلك، سوء حظ في مرتين تضرب الكرة فيك وتدخل الشباك، مرة بقدمك مرة براسك، هذا سوء حظ للاعب يقدم كأس عالم مثالية تماما. وصلت الآن إلى مروان عطية، منتخب مصر 65 دقيقة، حسام حسن يستعد لإجراء تبديلين، دفعة واحدة، وأحد هذين اللاعبين أيضا بجانب هيثم حسن سيكون حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كرة تلعب الآن وتنقل الأمام، حسام عبد المجيد ممكن يكون مكان ياسر إبراهيم، هذا توقع شخصي لأن أنا قلت أخطاء كثيرة من ياسر إبراهيم في مباراة هذا المساء. هذه فرصة لمصر، هذه فرصة لمصر، هذه فرصة لمصر بالكرة الماضية، لكن الإبعاد يحضر كذلك وتعود، تعود لصالح المنتخب المصري. محمد هاني في هذا المكان تلعب عالية ويأتي الإبعاد، الكرات العالية لا تجدي نفعا مع أصحاب القامات الطويلة، عن طريق كريم حافظ في الجهات الأخرى، محاولة قائمة لصالح المنتخب المصري، تعود للخلف الآن عن طريق حمدي فتحي، وبعد ذلك هنا في هذا المكان من ياسر إبراهيم، لدينا كرة من مروان عطية في الجهات اليمنى عن طريق محمد هاني، مروان عطية مصرية مصرية مصرية لإمام عاشور، تأتي العرضية، تأتي العرضية، هي العرضية، وهنا لدينا الإبعاد للمنتخب الأسترالي، استدت في هاني، وصلت لخارج أرضية الملعب. الآن ستحضر التبديلات في هذه المباراة، وأعتقد نعم خروج من خروج صاحب القميص رقم 11 اللي هو زيكو، خروج أيضا صاحب القميص رقم، هذا طبعا خروج زيكو اللاعب الثاني، وخروج حمدي فتحي، حمدي فتحي، زيكو وحمدي فتحي، ودخول كما ذكرت اللاعب حسام عبد المجيد لاعب الزمالك. مباراة 15 دولية 25 سنة بين هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني، مباراة الخامسة طبعا. يذكرني ويذكركم بأحمد الكاس، طبعا أحمد الكاس واحد من كبار الفنانين في تاريخ الكرة المصرية طبعا، أحمد الكاس، وبالتالي هيثم حسن الحبة السمرة في المنتخب المصري يدخل الآن لأرضية الملعب. هذه محاولة، كرة تلعب الآن لهيثم حسن، تعود بعد ذلك للخلف. شوط ثاني من هذه المباراة، لدينا مباراة مستمرة، لدينا عمل كبير مستمر، ولدينا حتى هذه اللحظة نعم عندك مباراة مستمرة، وجود الخطأ في اللقطة الماضية.

0: وجود خطأ في اللقطة الماضية. تمر على خير يا مصر إن شاء الله تعالى، تمر على خير هذه المباراة وفترة انتقاط الكأس.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: صوتي المباشر للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مصر آخر ما شاركت في مونديال روسيا 2018 لم تحضر في مونديال الدوحة 2022، ولدينا 20 دقيقة على أحد المنتخبين أن ينهي المباراة، ماذا وإلا فإننا سنذهب بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، وهي الشر الذي لا بد منه والشر الأكبر اللي لا بد منه أن مثلا تذهب الأمور أكثر من ذلك إلى وصولنا إلى ركلات الترجيح، لأنه في هذه المرحلة دور 32 لا بد من وجود منتخب فائز ومتأهل للدور القادم. أيضا هناك تبديل قادم، وهي مرحلة طبعا التبديلات الآن، عندك هروستس هذا يلعب في نادي في هولندا، أيدن هروستس، مباراة مستمرة الآن، الكرة لصالح المنتخب الإسرائيلي، تحول أن يكون طرف أفضل في الشوط الثاني من هذه المباراة، محاولة عالية خطيرة، إبعاد برافو في الكرة الماضية لصالح مصر، إمام عاشور يأتي بكرة سليمة جميلة لهيثم حسن في هذا المكان، مصرية للأمام لهيثم، وبعد ذلك طبعا خارج أرضية الملعب، التبديلات طبعا من أجل إعطاء الأفضلية لصالح المنتخب المصري في هذه المباراة. كرة من جانب اللاعب ياسر إبراهيم، مروان عطية لكريم حافظ، مروان عطية مصرية باستثناء فرصة يعني مرموش، عمر مرموش ما شفنا منتخب مصر يذهب على المرمى بصورة كبيرة، عن طريق هيثم حسن للخلف الآن لرامي ربيع، كانت من ياسر إبراهيم، مصرية في الجهة اليسرى عن طريق كريم حافظ لمنتخب مصر، يحاولون إيجاد منفذ، أستراليا سجلت وتراجعت، مصر تعادلت طبعا الآن متعادلة، والآن يتقدمون المصريون من أجل إدراك هدف ثاني، إن حدث ذلك فإن هذا ما تستحقه مصر. كرة من هيثم حسن جميلة في نقل الكرة، وتصل الآن لزميلة كذلك كريم حافظ، يأتي بكرة للخلف الآن عن طريق اللاعب مروان عطية في هذا المكان، محاولة قائمة عن طريق أيضا محمد هاني، قد يأتي بالعرضية لكنه بعد ذلك فضل إعادة الكرة لهيثم حسن، محاولة قائمة بالقدم اليسرى، تأتي الكرة تنقل الكرة، تلعب تسدد الكرة، هذه سهلة يا إمام يا عاشور تذهب بهذه الصورة لأن تكون إلى ضربة مرمى في شوط يتلاعب بأعصاب الجميع، شوط يتلاعب بأعصاب الجميع في هذا التوقيت، وعندك التبديل كما ذكرت، هروستس سيكون بديلا قادما وسيترك أرضية الملعب الباتو، كريستيان ساسولو الإيطالي يلعب في، بينما لدينا أيضا بديل آخر في المباراة الآن، عندك اللاعب محمد توري لاعب نوريتش سيتي، محمد توري ويبدو بأنه يرمي بأوراق الهجومية أكثر فأكثر. إيران كوندا ترك أرضية الملعب، والباتو ترك أرضية الملعب، توري اللاعب نوريتش يدخل أرضية الملعب، طلع اسمراني دخل اسمراني في المباراة الآن، المباراة في دالاس، ودالاس حتى الآن لا زالت حائرة ولا زالت تنتظر إما الفراعنة إما مصر إن شاء الله تعالى، وبالتالي الفائز ينتظر أيضا الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر، لكن قبل ذلك كله لدينا محاولة للمنتخب الذي لا شك في الشوط الثاني من المباراة هو من تكون لديه الأفضلية، الحديث هنا عن منتخب أستراليا، طبعا شارك كثيرا في أوكيانوسيا، وكان في فترة من الفترات يصطدم بخامس أمريكا الجنوبية، وأذكر أنه اصطدم في مناسبتين بمنتخب الأرجنتين وترك طبعا هذا الحلم لأن مارادونا ورفاقه تفوقوا على أستراليا، لكن بعد ذلك طبعا تذكرون أنه انضم لعائلة الكرة الأسيوية، ومنذ قدومه لآسيا تقريبا هو يصل باستمرار لبطولة كأس العالم. هذه محاولة كرة في هذا المكان تصل بعد ذلك، هذا أطول لاعبي المباراة وربما أحد أطول لاعبي المنتخب، يا الكرة لمروان عطية، العمل مستمر والبحث مستمر والاستبسال المصري مستمر، كرة تلعب في هذا المكان تصل الآن، برافو ياسر إبراهيم، أبعد الكرة الماضية، أنقذ الكرة الماضية، محمد هاني في اللعبة الماضية، لازالت لصالح منتخب أستراليا، الكرة تلعب الآن وتعود لصالح المنتخب الأسترالي. لديهم خطورة ولديهم كرة تلعب وتصل الكرة لمحمد لهيثم حسن. هيثم بشكل جيد لما الكرات المالية أرسلها للأمام. أيضا في كثير من الكرات الخاطئة، في كثير من مس باص في هذه المباراة، خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة. أشاهد أيضا بعض الإعياء التعب على مردود المنتخب المصري. هذا واضح كمجموعة ربما بعد جهد كبير في مباريات المجموعة. هذه محاولة لصالح المنتخب الأسترالي، الرهان على روح اللاعب المصري إن شاء الله تعالى في قادم أحداث هذه المباراة. كرة تلعب، لكن منتخب أستراليا ظهر لنا بصورة مغايرة في الشوط الثاني من هذه المباراة. نعم، صورة مغايرة، صورة مختلفة، أصبح الطرف الأفضل. لديهم كرة في هذا المكان، كرة من جانب أليفان البديل هروستيتش. تأتي المحاولة، هم أكثر استحواذا كما نتابع الآن في المباراة في الشوط الثاني. ما اكتفوا فقط بأن سجلوا هدف التعادل، بل إنهم أيضا الآن لديهم الأفضلية على مستوى الاستحواذ في هذه اللحظات. كرة تعاد للخلف الآن من جانب اللاعب هنريكتون، هذا اللاعب اللي يدوب 18 سنة ولعله أصغر لاعب في المباراة. هنريكتون يلعب في أيضا كولورادو الأمريكي، لاعب اللي عنده الكرات الآن. يتقدم، يأتي بكرة في الجهة اليسرى، تعود إلى هنريكتون للخلف. طبعا يلعب بثلاث مدافعين، يلعب بأربعة لاعبي خط وسط، أمامهم لاعبي أمام المهاجم الصريح اللي هو إيران كوندا اللي ترك أرضية الملعب كما تابعنا وترك مكانه لزميله محمد توري في هذه المباراة. محاولة قائمة، كرة لصالح أستراليا، فيها مرور لأستراليا، فيها تسديد لأستراليا وفيها ثبات للمنتخب المصري. ولا زال المنتخب الأسترالي، نعم، يعيد يجبر منتخب مصر على التراجع. نعم، واضحة الآن الأمور على مستوى اللياقة البدنية لصالح الأستراليين. هذه انطلاقة تصل وتلعب وتنقل وتعود، وفي هذا المكان لميتكالف، بعد ذلك للخلف لهنريكتون. محاولة قائمة، شتان ما بين سيناريو الشوط الأول وسيناريو الشوط الثاني في هذه المباراة الآن. هذه كرة تعاد للخلف، 78 دقيقة، نحن على بعد تقريبا 12 دقيقة من نهاية أحداث هذه المباراة التي حتى الآن لم تفصح لنا، لم تقل لنا من هو المنتخب المتأهل لدور 16. الأمنيات لمصر، الكرة تلعب الآن وتعود إلى إمام عاشور.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: سلامات لرامي ربيعة، سلامات لرامي ربيعة. لاعب يلعب بروح، حالة من حال لاعبي مصر عبر كل التاريخ. هذه طبعا صفة من صفات اللاعب المصري، يلعب بالروح قبل القدمين، يلعب بالروح قبل الرأس. هذه كرة تلعب من محمد هاني للأمام لمحمد صلاح. حلوة يا صلاح، حلوة يا صلاح، حلوة يا صلاح. خبرة صلاح في هذه المواقف الآن. إمام عاشور، مصرية مصرية مصرية مصرية مصرية. إمام عاشور واحدة من عابرة القارات، لكن كرة لازالت لمحمد تريزيجيه. اصطدت في لاعب المنتخب المصري عمر مرموش وتحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. مباراة الآن تتلاعب بأعصاب الجميع، نعم، الصغير والكبير، عاشق مصر لا شك. هذه لعبة تريزيجيه، وهنا بعد ذلك طبعا كان الصراع مع أيضا لاعب بديل كان في منتخب كان تروين في الكرة الماضية، لكن بعد ذلك جاء الإبعاد في اللعبة الماضية. شوط ثاني من المباراة، شوط ثاني للأمانة أفضل استراليا. شوط أول مصري، شوط ثاني استرالي، لكن جيد جيد حتى الآن. أن تستمر هكذا تخطف لك هدف تسعد الملايين، تسعد مصر، وأن تستمر الأمور مثلا إلى الأوقات الإضافية. اللعب على الجزئيات الصغيرة، على التفاصيل الصغيرة، لكن شوط ثاني من المباراة أستراليا بقوة لا شك أن هي أظهرتها بصورة كبيرة كما شاهد كما تبعت. تعاد للخلف الآن لصالح ياسر إبراهيم للبديل كذلك المصري. عندك الآن حسام عبد المجيد من أصبح ظهير أيسر في منتخب مصر. هذه محاولة، هذا حسام عبد المجيد، هذا ياسر إبراهيم. كرة تلعب للأمام، هم لديهم دائما ميزة الكرات العالية ولديهم أيضا لياقة بدنية خيالية كما نتابع في مباراة هذا المساء من ياسر إبراهيم. حسام عبد المجيد في الجهة الأخرى، صارت مصرية لتريزيجيه الآن. محمود تريزيجيه لمصر، للخلف أيضا تعاد من رامي ربيعة. لدينا عاشور، إمام عاشور، بعد ذلك لرامي ربيعة. قال يا رجالة يا رجالة، هكذا يقول المصريون الآن محاولة قائمة عن طريق مرموش، ومرموش من اللحظات القليلة بالمناسبة اللي نشوف فيها المنتخب المصري ماسك الكرة لسبع مرات، ثمان مرات، تسع مرات، هذه النقلة العاشرة في هذا المكان، هذه الحادية عشر عن طريق هيثم حسن الأسمراني الذي يذكر الكل ب طبعا الكاس. تأتي الكرة، تنقل الكرة، تلعب الكرة، مصرية لازالت، مصرية لازالت، لعبت، نقلت، اصطدت، عادت لمصر، ومصر تستحوذ في اللحظات الماضية والدقيقة 85. هذه الدقائق لا تعوض، لا تعوض. هيثم حسن في هذا المكان، محاولة المرور، لاعب أوفيدو، الاسم، الله الله الله الله لمصر في هذا المكان، اصطدت، عادت، وإمام عاشور ممكن تسدد، لكن تصل لهيثم حسن. مصر قريبة، مصر قريبة، مصر قريبة، مصر قريبة في الكرة الماضية، مصر كانت قريبة في الكرة الماضية، وحارس مرمى أبيتش، أباتريك أبيتش، أبعد الكرة الماضية، ولدينا مصر في اللحظات الماضية تستحوذ وتقترب على مرمى المنتخب الإسرائيلي. هيثم حسن، شوف كل المصريين البدلاء كلهم حاضرون، هيثم حسن يتقدم، هيثم يأتي بكرة، وهيثم الرأسية من جانب تريزيجيه في الكرة الماضية، ومصر هي من تهاجم في هذه اللحظات. كرة تبعد من جانب حسام عبد المجيد في هذا المكان، الحذر، كل الحذر من المرتدات، الحذر، كل الحذر من المرتدات، الخوف، كل الخوف من المرتدات في هذا المكان، خطيرة، التسديدة، اصطدت، برافو، والكرة تعود، والكرة تعود، والكرة تعود، والكرة تلعب وتبعد، يا للخطورة، الآن مرتدة وبعد ذلك تعود لسوتر هذا المدافع العملاق الذي أبعد الكرة من أمام صلاح، نقلت في المكان الخطير لأستراليا، وأستراليا لديه عرضية وتكسب الآن ضربة ركنية. يا للإثارة في لحظات لا شك أصحاب القلوب الضعيفة الآن عليهم أن يبتعدوا، أصحاب القلوب الضعيفة الآن عليهم أن لا يشاهدوا، أصحاب القلوب الضعيفة الآن دقات قلوبهم تتزايد ونبضات قلوبهم تزداد، ولدينا ضربة ركنية، ضربة ركنية للمنتخب الاسكتلندي، الاسترالي عفوا، الاسترالي نعم، الذي نعم يظهر بصورة مغايرة، وهذا المصري يقول نحن له الفراعنة. شوف شوف العلم المصري طبعا، وعلم لبنان، وكلنا مصر، هكذا كتب على علم لبنان في دالاس. ضربة ركنية تلعب عالية الآن الخامام، ويأتي الإبعاد بالفعل في الكرة الماضية خطيرة، نعم استبسال مصري في إبعاد الكرة الماضية، لكنها لازالت خطيرة، لازالت خطيرة، لعبت للأبرافو يا شوبير، أبرافو يا شوبير، أبرافو يا شوبير في اللقطة الماضية، وهنا سافرة نعم جاءت لأن تريح مصر، هذه خطأ في هذا المكان، جاءت لأن تضع نعم ضغطا رهيبا كبيرا نعم في اللحظات الماضية، وبالتالي نعم نعم نعم يا الضغط الرهيب الذي تمارسه، ولكن الخطأ في هذا المكان طبعا بذكاء أيضا، أتحدث عن إمام عاشور، يعني أجبر اللاعب الأسترالي على ارتكاب الخطأ، لأن ذلك طبعا يعيد أستراليا للخلف، وهذا يجعل منتخب مصر لديه الكرة، وبالتالي بداية محاولة هجمة عند الدقيقة 88، إن سجلت مصر في هذا التوقيت نقول مبروك لمصر، إن فعلتها مصر في هذا التوقيت نقول مبروك لمصر. هيثم حسن هنا عرقل، هنا تقدم، وهنا طالت كرة الماضية، طالت كرة الماضية، هيثم حسن يلعب في الليغا مع نادي ريال أوفيدو، ما فيهاش حاجة يا هيثم، ما فيهاش حاجة، دفعة اليد عادية جدا هذه، طبعا هو حاول يأخذ خطأ. هيثم حسن عندك في الصورة أيضا، مباراة تستمر بتعادل إيجابي 1-1، ونقترب من وصولنا إلى الدقيقة 90، ونقترب أكثر فأكثر ربما من وصولنا بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، وقد حضرت الأوقات الإضافية في هذا المونديال، لن تكون الأولى كما يعلم الجميع، لكن على مصر، على مصر أن تستمر هكذا بثبات، وأن تسعد شعبا بأكمله، وأن تسعد العرب بأجمعهم عندما يتعلق الأمر بمباراة خروج المغلوب في هذه المرحلة في دور 32. هذه كرة عن طريق محمد هاني، إمام عاشور للخلف الآن اللي حسام عبد المجيد، محاولة مصرية عن طريق رامي ربيعة وصلت إلى تريزيجيه. الشوط الثاني بل الأربعين ثانية الأخيرة، مروان عطية، إمام عاشور، مصرية في هذا المكان، تصل هنا لمحمد هاني، هيثم حسن، كل الكرات الآن، نعم، وبانتظار طبعا شوف عودة كل لاعبي أستراليا طبعا 11 لاعب يتراجعون، يعلمون بأن مصر تنتظر فرصة، يعلمون بأن هناك مرموش وأن هناك صلاح وأن هناك تريزيجيه قادرون على الوصول على زيارة للشباك. هذه انطلاقة الآن، تلعب وتأتي عرضية ويأتي الإبعاد وتأتي الركلية، حلوة الركلية لمصر. خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع يضاف يقدر الآن، وهذا المصري حالة من حال 120، وهذه المصرية حالها من حال 120 مليون مصري يدعون المولى عز وجل، يقولون يا رب لمصر، يا رب، أي والله قلت يا رب، هو قال يا رب معي، يا رب لمصر وتكون ليلة مصر. والضربة الركنية الآن، مرموش على التنفيذ، هل من رأس مصرية تهدي إنجازا، هل من رأس مصرية تهدي إنجازا؟ الكرة هنا وصلت، هنا مرت، لازالت إلى صلاح، لازالت مصرية، هيثم حسن هذه هي في هذا المكان، هيثم حسن، بعد ذلك يأتي الإبعاد والكرة تصل لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب مصر في الوقت المحتسب بدل الضايع، تعيد المنتخب الأسترالي إلى مناطقة ولديها محاولات، هذه واحدة عن طريق هذا اللاعب محمد هاني الذي يتقدم الآن، يأتي بالكرة لهيثم حسن محاولة المرور، ممكن يسدد، جاء بكرة، كرة وين هذه؟ طبعا شوف هم طوال القامة، ولذلك أنا أعتقد هذا رأيي الشخصي، لو سدد هيثم حسن بالقدم اليسرى ممكن، لكن لدينا محاولة إبعاد. برافو مصر، نعم، لم تلجأ، لم تركل الدفاع، ما تراجع المنتخب المصري، يستمرون في هذا العمل الجيد، الآن يريدون إنهاء المباراة، لا يريدون بالمناسبة الوصول إلى الأوقات الإضافية ويريدون حسم الأمور الآن. كرة تلعب الآن، تصل لهيثم حسن، قدم يسرى ممتازة، هيثم حسن في هذا المكان، يأتي الآن ويأتي بعرضية، والأستراليين يدافعون، المصريين هم اللي يهاجمون، الأستراليين هم اللي يدافعون، هذه كرة إلى ضربة ركنية، برافو مصر. الأحلى من هذا كله أن يأتي هدف في هذا التوقيت ينهي الأمور، يا صلاح، ويشعل فرحة لن تنطفئ أيتها المصرية في كل مكان في مصر الحبيبة. الحديث عن مباراة لا زالت طبعا تتلاعب بأعصاب الجميع، ضربة ركنية الآن لصالح المنتخب المصري، محمد صلاح على التنفيذ، نقترب أكثر فأكثر من وصولنا إلى نهاية المباراة. هل من خبر سار في الكرة الماضية، كرة لعبت، عادت، وصلت إلى صلاح، عيدت للخلف الآن، محاولة قائمة لمنتخب مصر، الله الله الله، كادت يا ربيعة أن تهدي لمصر سعادة، ويا لها من سعادة، الكرة الماضية كانت قريبة لأن تسعد شعبا بأكمله، كرة إلى ضربة ركنية، مصر قريبة، الكرة الماضية، يا للإثارة، فرصتين لمصر، ذهبيتين لمصر، في الأولى ربيعة، في الثانية صلاح، الأولى بتشالها، هذه، الله الله الله، كانت عندك كل زاوية تناديك يا ربيعة، حطها في المكان الموجود فيه حارس المرمى، لكن مصر حلوة، حلوة مصر، حلوة مصر، دايما حلوة مصر، دايما حلوة أنت يا مصر. والكرة تلعب الآن والشوط الثاني من المباراة، بل الدقيقة المتبقية، الدقيقة المتبقية، الكرة لمحمد صلاح، الكرة في هذا المكان، سدد الآن، صدت الآن، عادت الآن. ويا للإثارة الآن، نتكلم طبعا عن آخر 40 ثانية، الوقت الذي وضع فيه منتخب مصر، منتخب استراليا في مواضع، في أماكن، عادوا يدافعون، وعادت مصر، كل مصر الآن تهاجم بكل الخطوط. وضاعت فرصة أيها المصري الذي كان ينتظر خبرا سعيدا، إن شاء الله تعالى سيكون الخبر سعيدا في نهاية هذه الأمسية لمصر. لكن تبديل لا شك بدخول هيثم حسن، بدخول أيضا تريزيجيه، أعطى الإضافة من جانب حسام حسن. منتخب مصر عنده كرة في هذا المكان، وصلت إلى إمام عاشور، من بدأ أهداف الفراعنة في هذا المونديال، من سجل في هذه المباراة. الآن الكرة تلعب، تصل لصلاح، صلاح في الأمتار الأخيرة، صلاح في البطولة، العب. الله الله، مرة أخرى ربيعة، مرة أخرى ربيعة، والأستراليين الآن يقولون أنهيها يا حكم المباراة، انتهت انتهت، وكادت أن تنتهي بفرحة مصرية. ربيعة في الأولى، صلاح في الثانية، ربيعة في الثالثة، هذا المصري وكأنه يقول هناك خبر سار قادم لمصر، نتمناه جميعا. أيها السيدات والسادة، سنعود إن شاء الله تعالى بعد قليل، المباراة لم تنتهي.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
12: راديو دلتا الحدث الفني الدائم.
11: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
13: شاكيرا. We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We're ready.
19: We are ready.
10: We are ready.
3: We are ready.
8: We are ready.
11: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: طبعا هم أجروا تبديل أدخلوا اللاعب رقم 24 بول أوكون إنجلسر لعب سيدني في طبعا سيدني اف سي بينما مصر طبعا تبديلاتها كلها كانت أثناء الشوط الثاني من المباراة. ولدينا صافرة عندك خطأ في اللعبة الماضية على منتخب مصر أن يكون حذرا طبعا لأن المباراة الآن في وقت لا شك لا يرضيك بعد ذلك العودة وبالتالي تبقى مصر إن شاء الله تعالى بانتظار طبعا يعني الأوقات الإضافية وقت إضافي أول 15 دقيقة وقت إضافي ثاني 15 دقيقة تلعب على تفاصيل صغيرة لا شك في ذلك في إنذار. هل كان على إبراهيم حسن؟ نعم على إبراهيم حسن توهم طبعا حسن من أشهر الأشقاء في تاريخ كرة القدم لعبا معا في مونديال 90 في إيطاليا قبل 36 سنة تماما. كمان كان هذا الرجل جنجيا مخلصا طبعا في كتيبة الراحل القدير محمود الجوهري الذي قاد مصر في تلك البطولة. ضربة حرة مباشرة طبعا هو ثالث مدرب أو ثاني مدرب مصري بعد القدير الجوهري يدرب مصر. هذه محاولة عالية خطيرة في إبعاد الكرات الماضية من جانب ياسر إبراهيم. تريزيجيه أبعد الكرات الماضية محاولة مستمرة تريزيجيه، بالمناسبة هو الظهير الأيسر مكان زميلة كريم حافظ، لكن لدينا محاولة منتخبي أستراليا اللي كان خطير جدا في الشوط الثاني من المباراة. وبعد ذلك طبعا شاهدنا المنتخب المصري حلو مجارب رامي ربيعة يأتي بكرة يأتي لبعاد الضغط الأسترالي، لكن مصر تخرج بالكرة بطريقة ممتازة عن طريق رامي ربيعة. لدينا محاولة من جانب هاني محمد هاني في هذا المكان لهيثم حسن مصرية، هيا بنا هيا بنا هيا بنا في هذا المكان، تنقل وتصل لتريزيجيه، محاولة المرور في هذا المكان تعاد للخلف بعد ذلك إلى إمام عاشور. أياني ابتعدوا عن الكرات العالية لأنها عادة غالبا تذهب لأصحاب القامات الطويلة منتخب أستراليا، لكن مصر تملك كرة الآن في هذا التوقيت. لا شك صوت حسام حسن في اللحظات الماضية وهو يعطي التعليمات كان صوته مرتفع جدا، لأنه يعلم الآن بأنه عليه أن يهدي لاعبي منتخب بلاده التعليمات التي تقودهم بعد ذلك للأفضلية. هيثم حسن منتخب مصر للأمام، كرة لعبة، الله يا سلام، كنت تنزل تسديدتك شوية، كنت تنزل الكرة، الكرة كانت نعم هنا هنا عالية، هنا فرصة، هنا فرصة لمصر، فرصة ومصر صارت فرص مصر أكثر الآن، فرص مصر أكثر الآن. شاهدنا فرص مصر لرامي ربيعة لصلاح لربيعة مرة أخرى في الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع، والآن نشهد فرصة مصرية كذلك عن طريق الكبير أوي أوي الكبير أوي طبعا محمد صلاح. هذه الكرة تلعب الآن في هذا المكان، لا زالت في أرضية الملعب. إمام عاشور، روح اللاعب المصري هي من ستقودهم إن شاء الله تعالى لدور الـ16. روح اللاعب المصري، دائما نردد هذه العبارة، رجالة لاعب المصري، لعيب المصريين رجالة رجالة، وبالتالي هذا وقت الآن أن تؤدي أفضل ما لديك، أنت تلعب الآن في مرحلة تؤدي بك لمرحلة لم يسبق لمنتخب مصر أن خاضها في تاريخه في مشاركاته في بطولات كأس العالم. كرة باتجاه رامي ربيعة وصلت إلى تريزيجيه، أعطى المنتخب المصري لا شك حيوية كبيرة، الكرة تعود تصل لتريزيجيه وتصل لإمام عاشور، محاولة مصرية مصرية كانت اصطدت وصلت الآن لحارس المرمى، لحارس المرمى بيتش في الكرة الماضية، حارس المرمى عندك في الصورة اهتزت شباكة في طبعا ثلاث مناسبات في هذا المونديال. منتخب استراليا فاز على تركيا، خسر من امريكا وبهدفين لهدف، والان ايضا بهدف في هذا المونديال، سجلت طبعا أربعة أهداف ودخل مرماها ثلاثة أهداف منتخب استراليا. على المستوى الدفاعي منتخب قوي وقوي جدا بالمناسبة. كرة لصالح المنتخب الاسترالي عن طريق الشركاتي لإمام عاشور، حلوة مصر حلوة مصر حلوة مصر، كرة في المكان السليم، هيثم حسن عندك، محمد هاني موجود معاك، محمد هاني معاك، محمد هاني الآن محمد هاني بالفعل، وهاني بعد ذلك لهيثم حسن، تبديلات في مكانها. بالمناسبة شاهدنا أفضلية لمصر بعد دخول هيثم حسن، شاهدنا أفضلية لمصر عن طريق هذا اللاعب اللي عند الكرة لكن ما وصلت لتريزيجيه، كنت أتكلم عن تريزيجيه، الضغط المصري، الله يسترجعونها المصريين وتعود إلى تريزيجيه، وبعد ذلك تصل هنا لصالح المنتخب الأسترالي. الحذر كل الحذر، الكرة لصالح منتخب أستراليا عن طريق توريه، ولدينا صافرة ولدينا خطأ في الكرة الماضية، خطأ في الكرة الماضية، لعيبة خط الوسط في خط الوسط بالمناسبة تقدم كل الأمور الهامة في لعبة كرة القدم، المدافعين والمهاجمين هم فقط من يكملون المشهد، لكن الطبخة كل الطبخة في وسط الملعب، الطبخة كل الطبخة في خط الوسط، الهجوم والدفاع يكونون شاهدين على ما يحدث في المباريات، لكن خط الوسط عندك خط وسط لا شك بصورة كبيرة بإجابة كبيرة بجودة كبيرة. خط الوسط يؤديك ويذهب بك بعيدا. هذه كرة في هذا المكان يدافعون من خط الوسط ويبدون الهجمات من خط الوسط. ولدينا أبي هيك في الكرة الماضية كانت مصرية عادت لأستراليا ولا زالت المباراة بالمناسبة تتلاعب بأعصاب الجميع. مرور جميل بالمناسبة كان لي أبي هيك في الكرة الماضية جاء بكرة على المنتخب المصري. الحذر الحذر الحذر كل الحذر لا زالت خطيرة لأستراليا في هذا المكان. الكرة مرت بسلام مرت بسلام مرت بسلام. مباراة تلامس القلوب ومنتخب مصري يلامس القلوب. نعم يلامس القلوب كل القلوب. هذه اللقطة طبعا الماضمة فيها شيء طبعا احتكاك عادي. هذا بهج كان يشتكي ضربني وبكى وسبقني واشتكى طبعا لكن لصالح المنتخب المصري. 97 دقيقة نحن نتحدث عن 7 دقائق مرت من الوقت الإضافي الأول. وأنا أعتقد كلما مرت الدقائق كلما كانت الحسابات عند شوبير عند مصطفى شوبير ستكون أول ركلات ترجيح في تاريخ مصر في كأس العالم. لم يسبق إطلاقا أن شاركت وأن لعبت مصر ركلات ترجيح في تاريخ المونديال. لكن أعتقد أن حسام حسن ولاعبي المنتخب المصري وبقية الجهاز الفني كانوا قد أعدوا العدة لكل الاحتمالات بالمناسبة في هذه المباراة وفي هذه الليلة الطويلة الطويلة جدا والتي نأمل إن شاء الله تعالى أن تكون بعد ذلك ليلة تاريخية وفرحة تاريخية عامرة في القاهرة في اسكندرية في السويس في بورسعيد في كل مكان في الإسماعيلية في كل مكان في شرم الشيخ طبعا عندما يتعلق الأمر طبعا بتأهل منتخب مصر لأول مرة لدور 16. انطلاقة كرة كانت عن طريق إمام عاشور تصل في هذا المكان تلعب الآن لرامي ربيع واحد من رجال مصر الكبار المميزين في هذا المونديال. لعبة جميلة تنقل في المكان السليم هيثم حسن استقبال جميل للاعب ريال أوفيدو الإسباني قد يأتي بالعرضية يستمر في العمل يأتي الآن بالعرضية لكنها طويلة يا هيثم طويلة. هذه اللعبة من هيثم حسن اي والله الكاس سمار الكاس فنيات ولو ان الكاس كان يلعب بالقدم اليمنى لكن طبعا احمد الكاس لا شك في ذلك واحد من خير من قدمت مصر عبر كل التاريخ. مباراة عند الدقيقة 99 لا زال الكنغارو الاسترالي ولا زال الفرعون الصغير والكبير حاضرين ولا زالت دلس حتى الآن عندك وكأنك في استاد القاهرة. لعبة للأمام إلى صلاح تلعب تنقل تبعد للأمام محاولة مستمرة بعد ذلك الضغط إمام عاشور برافو وبعد ذلك أيضا لدينا كرة في هذا المكان عن طريق مروان عطية مصرية عن طريق رامي ربيعة لإمام عاشور حلوة حلوة حلوة بالفعل تريزيجيه محمود تريزيجيه تريزيجيه سجل في هذا المونديال كذلك. هذه محاولة كرة تلعب الآن من جانب ربيعة لزميلة ياسر إبراهيم مصرية أفضل مصر في الوقت الإضافي الأول أفضل مصر في الوقت الإضافي الأول. هيثم حسن الآن هيثم حسن الآن في هذا المكان محاولة المرور أمام لاعب لاعب آخر ينتظر لكن كرة تلعب كرة تلعب بالرأس تلعب مرت أيضا من جانب ياسر إبراهيم وتحولت لأن تكون إلى خارج أرضية ملعب منتخب مصر. حتى الآن يقدم وقت إضافي أول جيد بانتظار الأفضل طبعا في قادم اللحظات إن شاء الله تعالى. ماذا وإلا هذا بوبوفيتش هذا بوبوفيتش هذه ليس متوترا يغلي من داخل نظراته ليست متوترة لكنه داخلين يغلي يشتعل يعلم بأن المباراة لا زالت صعبة على المنتخبين. خطأ لمصر مصر أفضل خطأ لمصر خطأ لإمام عاشور. وبالمناسبة الخبر المعلومة اللي لا أتمنى يعني أن تكتمل أن أستراليا لم تخسر في مواجهتين أمام منتخبين إفريقيين في المونديال. تعادلت مع غانا في 2010 1-1 وفازت على تونس في المونديال الأخير في الدوحة بهدف نظيف وبالتالي كلما قابلت منتخبا إفريقيا لا تخسر وإن شاء الله تعالى تكون الخسارة الأولى بالنسبة لها في هذا المساء أمام منتخبي مصر. خارج أرضية ملعب الكرة الماضية سنلعب حتى الدقيقة رقم 105، وهذا يعني بأن أمامنا 4 دقائق الآن للوصول إلى نهاية الوقت الإضافي الأول. التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي عفوا وليس السلبي. هذه محاولة، كرة من مروان عطية للأمام خارج أرضية الملعب. مصر أفضل في الوقت الإضافي، مصر أفضل، أعطت من طباع بأنها لن تكون كذلك على الأقل في الأمتار الأخيرة من نهاية الشوط الإضافي الشوط الثاني، ولكن بعد ذلك في الوقت الدقائق 5 المحتسبة مصر كانت أفضل، كانت أقرب. رأسية ربيع، ربيع اللي يبعده حارس المرمى وأنقذ هدف ذهبي. وبعد ذلك طبعا نحن نشاهد الآن بوضوح الفريق المستحوذ أكثر، الفانيلة الحمراء على مصر في الشوط الثاني الإضافي الأول. المصريون أهم المصريين أهم في الشوط الثاني أو الشوط الإضافي الأول. مروان عطية جميلة في المكان السليم، محمد هاني لمصر لإمام عاشور، وحدة من بتوعك، وحدة يا عاشور خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. ونحن الآن على بعد يعني دقائق ليست بالبعيدة، 3 دقائق أقل من ذلك للوصول بعد ذلك طبعا إلى الوقت الإضافي الثاني. حسابات كلما اقتربت المباراة، كلما ذهبت الدقائق، كلما مرت الدقائق، كلما مرت الثواني، كلما انجلت، كلما شفنا طبعا المصريون في حالة ترقب كبيرة في هذه اللحظات، لأن المباراة لا زالت تتلاعب بأعصاب الجميع في هذه المرحلة من كأس العالم. يا له من إنجاز أن تكون ضمن أفضل منتخب 16، أفضل 16 منتخب على مستوى العالم. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتعود في المكان السليم لصالح منتخب أستراليا. على مصر أن تتراجع في هذه اللحظات، كرة تلعب وتنقل وتصل وتمر بردا وسلاما على مرمى المنتخب المصري عند مصطفى شوبير. الحق يا مصطفى، والوالد العزيز، والحق الوالدة الغالية أعتقد الآن، وليس أعتقد، بيدعو لك من أعماقهم طبعا، بيدعون لابنهم، بيدعون لمنتخب بلدهم، بيدعون لمصر في هذه اللحظات، لحظات لا شك أنها مهمة جدا. ومنتخب مصر للأمانة يواصل تقديم أداء جيد إجمالا في كل مباريات هذه البطولة مع تنوع المنافسين. هنا خطأ يرتكب، هنا انذار أيضا يرفع من جانب هيثم حسن في اللقطة الماضية، بالتالي ضربة حرة مباشرة، الكرة كانت لمصر بالمناسبة، تحولت بهذا الخطأ لبيهتش لصالح المنتخب. ما كانت عند حرة بالمناسبة، ما في كتيوب كثير لاعب هيثم حسن، لأنه هو بنفسه يقول الكلام، نفسه يقول لك أنا ما كانتش عندي حلول، يعني ما كان أمامه أن يترك اللاعب الأسترالي مثلا يتقدم. حالة القلق تسيطر على الجميع كما نشاهد في هذه اللحظة الآن على طبعا وجوه هاتان السيدتان المصريتان الحاضرتان في دلاس في ملعب المباراة، الضربة الحرة المباشرة الآن، الضربة الحرة المباشرة، ونحن على بعد أمتار أو ثواني قليلة فقط من بلوغنا بعد ذلك طبعا الوقت الإضافي الثاني. كرة تلعب، برافو، تبعد أيضا، وأعتقد أن الصافرة ستحضر الآن، الصافرة حضرت الآن وأنهت الوقت الإضافي الأول، أنهت الوقت الإضافي الأول طبعا، يعني يدور مسألة تغيير الأماكن، وبعد ذلك ما في استراحة، نستمر بعد ذلك في مباراة طويلة، نستمر في مباراة ستصل ربما وستلعب شايف أيضا لاعب برشلونة الشاب الصغير، أصغر لاعب مصري عبر التاريخ يلعب في المونديال، حديث عن طبعا حمزة عبد الكريم 18 سنة في برشلونة، مباراة الدولية السادسة ستكون بمنتخب الفراعنة، وانفعلها طبعا لأنه لم يسجل حتى الآن بالمناسبة هدفا لمنتخب بلاده، انفعلها، ان سرقها، ان انسرق فرحة المصريين هذا المساء. خرج مرموش في هذه اللحظات ويدخل لدينا حمزة عبد الكريم كما ذكرت في هذه اللحظات طبعا من أجل أن يسجل هدف الدولي الأول، وإذ فعل ذلك في هذه المباراة المصرية. هذا حمزة عبد الكريم، هذا حمزة عبد الكريم طبعا مع برشلونة مع هانزي فليك طبعا، وبالتالي انفعلها انسجل هدف الدولي الأول، وكان ذلك في هذه الأمسية، وكان ذلك في مباراة العبور التاريخي لدور 16. فإنك يا حمزة يا عبد الكريم ستتحول إلى طبعا نجم كبير في مصر بلادك، سيتغنى بك الجميع أنت وكل لاعبي منتخب مصر من يفعلون ذلك، من يحملون طبعا هذا الشعار ويذهبون به لتمثيل مصر خير تمثيل. لا زال الأسترالي يؤمن بقدراته وبحظوظه، ولا زال المصري يؤمن كذلك بأنها ستنتهي مصرية في هذا المساء الكبير. لدينا مباراة ستستكمل الآن. هذا حمزة عبد الكريم يعوض عمر مرموش، ما في مباراة يا حمزة عبد الكريم ستدخلك قلوب 120 مليون مصري أكثر من هذه المباراة إطلاقا إطلاقا. في مباريات العرب تخلونني لغتي، هذا عيب العرب، في مباريات العرب تخلونني لغتي، لأن مهما قلت مهما قلت في مباريات العرب طبعا تشعر أنك أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت ما قلت كل شيء، لم تفصح بكل ما ما ما يجول في خاطرك. كرة تعاد للخلف الآن لمصطفى شوبير على منتخب مصر. الابتعاد عن مثل هذه الأمور المكلفة المكلفة المكلفة المكلفة، نعم الأمور المكلفة. كرة كانت لمصر وصلت الآن لأستراليا، نقلت عالية أبعدت وبالرأس كانت من توري خارج أرضية الملعب على مصر. الابتعاد يا شوبير من طبعا مثل هذه الكرات لأنها مكلفة جدا، الخطأ هنا لا يعوض لا شك في ذلك، ولذلك نعم كرة مرت بسلام على مرمى المنتخب المصري في اللحظات الماضية. هذا شوبير الأكيد أيضا أنه درس لاعبي منتخب أستراليا عندما يتعلق بركلات الترجيح، بدري الحديث عن ذلك، لكن أكيد أن كل شيء معد سلفا طبعا، كل شيء معمول حسابه. هذه محاولة كرة في هذا المكان، إمام عاشور، حلوة من إمام، حلوة من إمام في المكان، الله الله يا تريزيجي نقلت هكذا ولزالت أيضا لا لا طبعا خطأ خطأ في الكرة الماضية، لدينا خطأ. هذا هو حكم مباراة الأورغوياني جوستافو تيخيرا، الخطأ كان من جانب حمزة عبد الكريم، الخطأ من جانب حمزة عبد الكريم، والضربة الحرة المباشرة لأستراليا، والمباراة وصلت الآن إلى الدقيقة الثانية من دقائق الوقت الإضافية. عربية في هذا المكان، عليك أن تبعد الكرة، نعم حسام عبد المجيد أبعد الكرة الماضية، تعود لمصر، مصرية مصرية مصرية مصرية جميلة، صلاح الله لو مرت ما مرت، لكن تعود لمصر في هذا المكان، يأتي الإبعاد وتأتي الكرة سهلة عند حارس المرمى لمنتخب أستراليا بيتش باتريك بيتش، طبعا أكثر من ممثل أستراليا تاريخيا هو حارس العملاق مارتن شوارزر في 109 مباريات دولية وأكثر من سجل لهم تيم كاهل. هذه محاولة عرضية تحضر هنا، برت بسلام على مرمى شوبير وعلى مرمى مصر في الكرة الماضية. آخر الحلول هي ركلات الترجيح، لكن إن شاء الله تعالى أيتها الأسترالية تنهيها مصر. كرة لإمام عاشور، واحد من خيرة لاعبي مصر في هذا المونديال، محاولة مرة أخرى، برافو مروان عطية، لكن كرة خاطئة في هذا المكان تصل لصلاح، خطأ خطأ صافرة لصلاح، نعم صافرة لصلاح، وبالتالي ضربة حرة مباشرة. المونديال الأخير لأسطورة مصر الخالدة، المونديال الأخير لصورة مصر الخالدة يريده لا شك طبعا بنتيجة لم تحدث في تاريخ مصر في مشاركاتها الثلاث السابقة. انطلاقا تصل الكرة، والكرة بالتالي عند هيثم حسن، هيثم حسن يعيد الكرة إمام عاشور، هذه محاولة، سدد سدد سدد سدد سدد وفقدت قوتها ووصلت عند حارس المرمى في الكرة الماضية باتريك بيتش. نعم نعم، الفكرة جيدة الفكرة جيدة الفكرة جيدة الفكرة جيدة، هنا غيرت الاتجاه، آه لو غيرت الاتجاه أكثر شوي، آه لو غيرت

التوقيت الصعب جدا من أمر المباراة. نقترب من 110 دقائق، وهذا يعني بأن هناك 10 دقائق متبقية فقط على نهاية أحداث المباراة في الأوقات الإضافية. كرة باتجاه هاني محمد، محمد هاني، مروان عطية، هيثم حسن، مصرية، هيثم حسن، هيثم حسن، مرور عرضية والكرة تلعب وتبعد، ولمصر رمية تماس، لمصر رمية تماس، لمصر رمية تماس، ولدينا رمية تماس بالفعل. حكم المباراة يطلب تنفيذ رمية تماس، وقد حل الإجهاد، وقد حل التعب، وقد حل الإرهاق بالمنتخبين. بالمناسبة تشعر بأن الإرهاق أخذ جزءا كبيرا من أداء لاعبي المنتخبين، ومع ذلك اللاعب المصري بروحه العالية المعتادة لا زال أيضا يضع اسم مصر أمامه. هذه الكرة في هذا المكان، شوط المباراة أو وقت الوقت الإضافي الثاني، من جانب مروان عطية، هيثم حسن أعطى إضافة لا شك عندما دخل للمباراة. عندك هذا اللاعب الأسمراني هيثم حسن يأتي بكرة، بعد ذلك لتريزيجيه، وتريزيجيه بعد ذلك معك إمام عاشور، نعم إلى إمام عاشور، مباراة عنده 9 دقائق ليس إلا. مروان عطية يتقدم، يأتي بكرة، كرة كرة كرة كرة مصرية، مصرية مصرية في هذا المكان، تلعب تبعد، لازالت مصرية، لازالت مصرية، لازالت مصرية، ولكنها تبعد وتعود، ولدينا برافو مصر، برافو مصر، برافو مصر، كرة جميلة، نعم إمام عاشور، منتخب مصر يتقدم، والكرة خذوا، هات، هكذا فعل إمام عاشور، جاء بكرة، الله لو تكمل، الله لو تكمل، الله لو تكمل، سددها، الله الله، كم أنت عظيمة يا مصر، وكم أنت جميلة يا مصر. في الكرة الماضية كانت قريبة لمصر، وضربة ركنية لمصر الآن، ضربة ركنية لمصر الآن عن طريق محمد صلاح، صلاح في هذا المكان، صلاح يأتي بك، ضربة ركنية لعبت وبعدت، ومصر بالطول وبالعرض، مصرية بالطول وبالعرض، المباراة في الأوقات الإضافية، محمد صلاح يأتي بكرة، هذه هي، هذه هي، مصرية، ركنية مصرية، ركنية مصرية، يا للضغط الرهيب، يا للضغط الرهيب، فهل من خبر يسعد الكل في مصر؟ كرة تلعب الآن وتنقل الآن وبالرأس الآن، وقد وصلت الآن وطالت الآن وتحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. 8 دقائق أخيرة، لا زالت هذه اللعبة، هذه اللعبة، هذه اللعبة، إمام عاشور سددها، اصطدت في رأس المدافع، كانت رايحة، كانت رايحة وكانت في طريقها، لكن المدافع بعد ذلك أبعدها، ولدينا مباراة مستمرة، ولدينا 7 دقائق أقل من ذلك عندما يتعلق الأمر بحسابات اللحظات الأخيرة. حلوة حلوة حلوة حلوة لصالح المنتخب المصري، هيثم حسن في هذا المكان يأتي الآن بكرة، وتصل الكرة لمحمد صلاح الذي يتقدم، يصال الله الله، يتلاعب، يتلاعب بالكل صلاح في الكرة الماضية، في الكرة الماضية، ومصر يجب أن تنهيها في الوقت الإضافي. من الظلم أن تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، هذه مباراة مصرية، أراها مصرية، أراها مصرية يا صلاح، أراها مصرية، الكرة تلعب، ومصر، مصر في الأوقات الإضافية، نعم شكل ثاني، شكل ثاني في الأوقات الإضافية، وهي من يستحوذ، هي من يهدد، هي من يتوعد، هي من لديه الكرات، هذه كرة، هذه كرة تلعب الآن، ولدينا بعد ذلك مرتدة، والحذر، كل الحذر، الحذر، كل الحذر في المرتدات اللي راح تكون في غاية الخطورة عند 114 دقيقة بالتمام والكمال. إذا استمرت هكذا فهنالك ركلات الترجيح التي ستقول كلمتها، وأتمنى وأدعو المولى عز وجل أيضا كما يدعو الكثيرون الآن أن يكون لشوبير ورفاقة ونجوم المنتخب المصري كامل التوفيق في وصول ركلات الترجيح، لكن المصريون قادرون، المصريون قادرون على حسم الأمور طبعا من فيما تبقى من وقت إن شاء الله تعالى لهذه. هذا لاعب المنتخب الأسترالي في اللقطة الماضية، الحديث هنا عن البديل تروي، يلعب في نيويورك سيتي، في نيويورك، بينما كرة

من جانب مروان عطية. مصرية كانت، أسترالية صارت، وفي خط الوسط تلعب الآن، تبعد الآن. برافو لمنتخب مصر. إمام عاشور، مباراة كبيرة بالمناسبة لإمام عاشور، سجل الهدف الوحيد، دافع كثيرا، هاجم كثيرا، بنى الهجمات، قطع الكثير من الكرات، كرة باتجاه هيثم حسن، الآن يأتي بكرة، الآن مر، الآن تقدم، هي هي هي هي فرص مصر أكثر، فرص مصر أفضل، فرص مصر أخطر، مصر أفضل في المباراة أفضل. وكما ذكرت، من الظلم أن ترسل الأمور إلى ركلات الترجيح، لأن مصر كانت الأقرب والأجدر، الأقرب والأجدر. لكن إن لم تستغل الفرص هكذا تضيع التوالي، تضيع بشكل مستمر. كرة لصالح مروان عطية، محمد صلاح يأتي بكرة ساقطة ويأتي الإبعاد، صلاح مرة أخرى، صلاح في الكرة الماضية تعود إلى صلاح مرة أخرى، وصلاح بعد ذلك للخلف الآن لمحمد هاني. مصرية في المكان السليم لمروان عطية، تلعب تلعب، مرت من الكل، مرت من الكل، مرت بسلام على مرمى منتخب استراليا. والدقيقة 116 بالتمام والكمال. الآن أكثر أقرب ركلات الترجيح، حتى اللاعب الاسترالي ما وده يستعجل، كأنه يعني يقول لدينا سيناريو حالة ترقب كبيرة جدا على المحيط. هذا المصري في حالة من القلق، حالة من التوتر. ولدينا رمي تماس، 116 دقيقة وقت إضافي أول مصري، وقت إضافي ثاني مصري، والمنطق يقول أنه إذا وصلنا إلى ركلات الترجيح فعلى كرة القدم أن لا تخون منتخب مصر. هذه محاولة كرة في هذا المكان، أرقل هنا، خطأ في مكان أصحاب القامات الطويلة، خطأ في هذا المكان لهذا اللاعب اللي هو مابل، لاعب كاستيلون الإسباني كاستيون، وهذا الأسترالي الصغير. ضربة حرة مباشرة، شوبير عليك أن تكون حذر يا شوبير يا مصطفى، لأن هناك ضربة حرة مباشرة في هذا المكان في هذا التوقيت. أنا أعتقد حائط البشري يجب أن يكون أكثر من ثلاث لاعبين، مستحيل يكون ثلاث لاعبين فقط. هذا نابل، أنا شخصيا مستغرب من الحائط البشري المصري فقط من ثلاث لاعبين، ما أدري إذا كان أحد يتفق معي في ذلك. لكن ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، اصطدت في لاعبي منتخب مصر واصطدت في إمام عاشور. وصلت الآن دقيقة 118، مباراة لا شك أنها كما ذكرت تتلاعب بأعصاب الجميع في هذه اللحظات، في هذه الأوقات الأخيرة الصعبة جدا من زمن المباراة. يأتي هذا اللاعب تشيركاتي، أليساندرو، أليساندرو تشيركاتي يأتي وينفذ رمية تماس، مدافعي منتخب مصر أبعدوها، ومرتدة مرتدة مرتدة مرتدة مرتدة لمصر في هذا المكان. طالت طالت طالت، كان على صلاح إنه يملك الكرة أكثر، وبالتالي فكرت في عاشور، الكرة ذهبت لخارج أرضية الملعب. لدينا تبديلات الآن، تبديلات الآن، والتبديلات طبعا بدخول الشناوي. ممكن مصر، لا لا لا، أتكلم عن منتخب مين، منتخب أستراليا، عشان ركلات الترجيح يرى بأن حارس البديل اللي هو ريان يلعب في ليفانتي في إسبانيا، جميع أربع مباريات لعب كبير، خمس مرمى كبير، أدخل الآن من أجل ركلات الترجيح 34 سنة ماتيو ريان. هذا ريان 105 مباريات بهذه المباراة، وبالتالي بخبرة كبيرة جدا، وبالتالي يريد من أجل ركلات الترجيح. صار الكابتن طبعا، صار القائد، ومع ذلك إن شاء الله تعالى صلاح، شوبير، بقية الرفاق، تريزيجيه قادرون على أن يحققوا الحلم، قادرون على أن يحققوا الحلم. عندك تبديل في هذا التوقيت،
أدخل حارس مرمى خبير من أجل ركلات الترجيح عند الدقيقة 120 تقريبا تقترب. الكرة تلعب الآن وتعود إلى إمام عاشور وصافرة على وجود خطأ على ياسر إبراهيم. عليك أن لا تخطئ ياسر في هذا التوقيت وفي هذا المكان. لا المكان مكان ولا التوقيت يساهم ولا التوقيت يساعد أيضا. في إنذار على ياسر إبراهيم. طبعا الحماس أخذ ياسر. ياسر إبراهيم إنذار 33 سنة واحد من أصحاب الخبرة الكبيرة طبعا في منتخب مصر لا شك في ذلك. مصر التي قدمت على مستوى المدافعين إبراهيم يوسف رحمة الله عليه وقدمت أشرف قاسم وقدمت أيضا مصطفى يونس وقدمت ربيع ياسين وقدمت محمد صلاح وقدمت وقدمت أسماء كثيرة أمانة عندما يتعلق الأمر طبعا بمدافعين مصر. لدينا تبديل هنا أيضا في منتخب مصر صاحب القميص رقم 21 حديث عن محمود صابر طبعا يلعب في نادي زد في مصر مكان مروان عطية. محمود صابر بالتالي مباراة رقم 17 عنده هدفين دوليين بقميص منتخب بلاده. مروان عطية مباراة كبيرة يا مروان كالعادة. محمود صابر 24 سنة لاعب نادي زد في مصر الحبيبة وبالتالي تبديل في هذه اللحظات في المباراة الآن عند الدقيقة الأولى والوحيدة المحتسبة كوقت بدل ضايع. هذه كرة يجب أن تمر بسلام يا لاعبي منتخب مصر. هذه الكرة نعم يجب أن تمر بسلام على لاعبي منتخب مصر. كرة تلعب وتصل وشوبير. انتهت الأمور. حسمت الأمور. لقد انتهت الأمور. وسلامات إن شاء الله تعالى في مباراة تلاعبت بأعصاب الكل الصغير والكبير. والمباراة ما أدري إذا كانت صافرة حاضرة أم لم تحضر لكن أكيد أن هي ستحضر في قادم اللحظات. شوبير لا شك كل الأنظار الآن في مصر تتابعك وتدعو لك وتدعو أيضا لكل لاعبي منتخب مصر في أول بالمناسبة اختبار لمصر أن تلعب ركلات ترجيح في تاريخ المونديال. هذه اللعبة الماضية هنا كانت البداية هنا بعد ذلك كانت الكرة الثانية وهنا وصلت سهلة عند الشوبير في اللحظات الأخيرة في الأمتار الأخيرة بل في الوقت المحتسب بدل الضايع من الوقت الإضافي الثاني وبالتالي صافرة النهاية حضرت الآن. المباراة انتهت أيها السيدات والسادة. سنعود معكم إن شاء الله تعالى مع ركلات الترجيح. كل التوفيق لمصر. The match is still level at the end of extra time. Kicks from the penalty line will be taken.

Gibbs.

0: يا للترقب الكبير، يترقبون ركلات الترجيح التي ستحسم هذه الموقعة في هذه المرحلة. مصر تقدمت، أستراليا تعادلت، وركلات الترجيح شوبير كل الثقة، كل الدعوات لمصر في هذا التوقيت. أول مرة مصر تلعب ركلات ترجيح في المونديال، وتذكرون أنه قبل أيام المغرب خاضت ركلات ترجيح وكانت ناجحة أمام هولندا، الأولى للمنتخب لسوتر. هذا سوتر طبعا هذا العملاق، أطول لاعب في المباراة، لكن شوبير لها إن شاء الله تعالى. شوبير في المرمى، وسوتر هو اللاعب الذي هاري سوتر لاعب ليستر سيتي. المصريين أهم المصريين أهم. ضربة الترجيحية أولى في المباراة ستكون لأستراليا. شوبير في المرمى طبعا حكم المباراة يتحدث مع شوبير، يقول التقدم للأمام ستعاد الكرة، عليك أن تلعب دائما على خط المرمى، لك حرية أن تتحرك كما تريد. لكن بدعوات 120 مليون مصري، بدعوات 120 مليون مصري، الله، بدعوات 120 مليون مصري ضاعت الأولى، ضاعت على أستراليا. وبالتالي الآن التركيز، كل التركيز، المصر الذي يتقدم الآن، هذه بدعوات ال 120 مليون مصري، ضاعت الأولى لأستراليا. والآن المصري محمود صابر، نعم هذا دخل بديل محمود صابر، كل التوفيق إن شاء الله تعالى لمحمود صابر. الأولى يا صابر، حالة من الترقب، ركلة ترجيحية أولى لمصر، ركلة ترجيحية أولى لمصر، ناجحة إن شاء الله تعالى. حارس المرمى البديل دخل، يتقدم، يسدد، الله ما أروعك يا صابر، ما أجملك يا مصر، وهنا طبعا دعوات الكل، مصر واحد، محمود صابر بعد أن أضاعت أستراليا الركلة الأولى. والآن لدينا اللاعب إيرفاين، يلا يا شوبير افعلها يا شوبير. إيرفاين هذا بدأ المباراة، أكمل المباراة، مصطفى شوبير، كل الهدوء طبعا لشوبير، وضربة ترجيحية تقدم، يسجل هذه المرة إيرفاين، تكون الأمور ركلة ناجحة لأستراليا مقابل ركلة ناجحة لمصر، لكن مصر لعبت أقل، مصر فقط من أولى. الآن لدينا أيضا ركلة ترجيحية ثانية لمصر، هل يتقن رامي ربيعة في الإمارات هذا الموسم مع العين، بطل الدوري بلا خسارة وبطل الكاس أيضا هنالك، وبالتالي ثنائية كان واحد من خيرة لاعبي العين في الموسم الماضي. والآن طبعا يريد أن يهدي مصر ركلة ترجيحية، هذا المصري يدعو من أعماقه وليس وحده، يدعو ركلة ترجيحية لرامي ربيع، التركيز في هذا التوقيت، يتقدم رامي ربيع، يسدد، الله عليك يا ربيعة، هنا يضع أيضا لمصر الركلة الترجيحية الثانية، ناجحة، برافو مصر، الركلة الترجيحية الثانية. والآن الضغوطات على أستراليا، الآن أيضا اللاعب الأسترالي القادم نابل، هذه الثالثة، لو تضيع هذه، آهن لو أضاعها نابل، آهن لو أضاعها نابل، لأنها هي الثالثة لأستراليا وستكون بفائدة كبرى. يا نابل افعلها من أجل مصر، يا نابل افعلها من أجل مصر، لكن شوبير افعلها من أجل مصر، شوبير افعلها من أجل مصر. تسجل أيضا بكل ثقة من جارم بنابل، تكون الأمور 2-2. الركلة الترجيحية الثالثة مهمة جدا، مهمة جدا، لأن على مصر أيضا أن تضع ضغوطات على منتخب أستراليا، لأن نجحت مصر إن شاء الله تعالى في تسجيل الثالثة، والثالثة لمحمد صلاح. من حمل مصر، من حمل علم مصر، من ذهب بالقميص مصر، من رفع اسم مصر على مستوى كرة القدم في ملاعب العالم، في أفضل وأصعب دوري في العالم الآن، كل المصريين يدعو لك يا صلاح الآن في هذا المكان، في هذا التوقيت، في ركلة ترجيحية، ركلة ترجيحية لمحمد صلاح، لمصر بالخبرة الكبيرة، بدعوات هذه السيدة المصرية الفاضلة، الركلة الترجيحية الآن لمنتخب مصر. افعلها يا صلاح، يتقدم. الله، الكبير أوي، الكبير أوي أوي أوي، محمد صلاح على طريقة أبانينكا، الكبير أوي، لا يأتي إلا بالكبير، أوي أوي أوي محمد صلاح، ركلة ترجي. الله الله الله، يا لي هدوء أعصابك ويا لي برودة أعصابك يا صلاح، تفعل ذلك في ركلة ترجيحية حاسمة مهمة في المونديال. وبالتالي لمصر 3-2، لمصر 3-2. وأنا نفس الطلب أقول لك يا هيرنغتون، افعلها من أجل مصر يا هيرنغتون، وافعلها من أجل مصر يا شوبير. هذه الثالثة، هذه الرابعة عفوا، الرابعة، شوبير في المرمى، هيرنغتون يتقدم الآن، وبالتالي ركلة ترجيحية رابعة، اتقدم. الله، ضاعت ضاعت ضاعت، ومصر تقترب، ومصر تقترب، ضاعت الركلة الترجيحية الأسترالية، ومصر تقترب، مصر تقترب، ويا مصر يا مصر يا مصر، الفرصة الذهبية الآن تطرق بابك، تطرق باب المصريين. الركلة الترجيحية، من يتقدم لها؟ من يتقدم لها؟ حسام عبد المجيد عنده رصيد ممتاز في ركلات الجزاء. حسام عبد المجيد، اجعلها فرحة تعم مصر، اجعلها فرحة تعم مصر. نعم، يقرأ آيات طبعا القرآن الكريم، يقرأ الفاتحة، ويضع الكرة بكل هدوء. وأريد أن أقولها يا حسام عبد المجيد، أريد أن أقولها يا حسام عبد المجيد، فلا تخيب توقعاتي ولا تخيب أمنياتي. ركلة ترجيحية في هذا المكان، حسام عبد المجيد لمصر في هذا التوقيت، ركلة ترجيحية هي الأهم في تاريخ مصر في المونديال، يتقدم. الله، يا مصر السعد قالك، ويا مصر هريالك، يا مصر السعد قالك، ويا مصر هنيالك. مبروك، مبروك لمصر، مبروك للعرب، مبروك بلوغ مصر الدور 16، مبروك هذا الإنجاز لكرة القدم المصرية. نعم يا مصر السعد قالك، ويا مصر يا هنيالك، مبروك لمصر، والتهنئة لكل المصريين، لكل العرب. عندك منتخبين عربيين حاضرين في دور 16، ألف ألف مليون مبروك، 120 مليون مبروك. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، رفاق صلاح، محمد صلاح ورفاقه يكملون الطريق، وهذه دموع الفرح. شكرا لكم مرة أخرى، مبروك مصر، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى، راديو دلتا.

راديو دلتا، الحدث الفني.

وانفرجت الستارة الآن. وحيا الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقة الموسيقية. وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

فلتخلد أكاليل الغار التي استطعنا نيلها لنحيا متوجين بالمجد. هكذا هي جزئية من كلمات النشيد الأرجنتيني. المجد نالوه مرة واثنين وثلاثة، واليوم بداية النوكاوت من أجل النجمة الرابعة، من أجل ليونيل، من أجل الأرجنتين. إذا المباراة الكابو فيردي، مواجهة دور 32 الأرجنتين كابو فيردي. الرأس الأخضر يتحدى ليونيل ميسي لابولغا أبطال العالم المصنفين رقم واحد عالميا. يلتقون الكابو فيردي في أول مشاركة في مباريات ثلاثة الأولانية. الرأس الأخضر بثلاثة تعادلات يصلون إلى محطة تاريخية الدور الثاني من الورد كاب. اليوم جزيرة الرأس الأخضر ليست 2 أو 3 مليون يا فوزينيا، في هذه اللحظات 120 مليون مصري يشجعون الرأس الأخضر ليكون الخصم القادم للمتألقة مصر والواصلة إلى دور 16 في أعقاب محطة تاريخية وتجاوز الكانغورو الأسترالي. المباراة في لحظات، وهذه تشكيلة اللقاء بخيارات المدرب سكالوني. الأرجنتين تلعب بهذه التشكيلة. لحراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، رقم 26 باك رايت مولينا، على اليسار يدخل بالجديد مدينة، رقم 13 كريستيان روميرو، رقم 6 ليساندرو مارتينيز يلعب بيفو أو ليبرو خط الوسط، ماكاليستير قدامه الاثنين إنزو فرنانديز ورودريغو دي بول، على اليمين البولغا، على اليسار المادا، ورأس الحربة لوتارو مارتينيز. تشكيلة الرأس الأخضر. لحراسة المرمى 40 سنة عمره فوزينيا، رقم 22 موريرا، 13 كابرال لوبيز، رقم 4 روبرتو لوبيز، رقم 3 بورغيس، رقم 6 كيفن بينا، رقم 20 راين مينديز، رقم 7 جوفان كابرال، 15 لاروس دوارتي، 14 ديروي دوارتي، 21 راس الحربة هو داكوستا. حكم المباراة وقاضي اللقاء هو فيتشر الكندي. الأرجنتين الكابو فيردي المصنف العالمي الأول ضد المصنف 67 في كرة القدم. هذه الأرقام مهمة، التاريخ يهم، ولكن الحقيقة الوحيدة هي حقيقة الميدان. مثلما أدرك ومثلما تدركون أن الحقيقة المؤكدة، ليونيل ميسي يريد مزيد من السطور في مجلد عنوانه أنا ليو، أنا ميسي، أنا التاريخ، أنا كرة القدم. بور لا أولتيما دي ليو، هكذا عنونت الصحافة الأرجنتينية، وهكذا تغنت مدرجات راقص التانجو الأرجنتين. بينما هذه هدية، هذه هدية من المدرب بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر اللاعب الدولي السابق لمنتخب الكابو فيردي. حذاري الأمطار حاليا تماما، بإذن الله لباس. اللقاء ينطلق في لحظات. ليونيل ميسي يسخن قبل المواجهة، يريد مزيد من الأرقام في رقم 30 ماتش، هذا الأولاني على حساب أول لاعب في التاريخ يوصل 30 ماتش في كأس العالم الورد كاب البول جاليو.

إذن هكذا الأجواء في استاد ميامي. انطلقت المباراة، بدأت المواجهة. البطل العالمي الأرجنتين في ملاقاة الكابو فيردي. هذا هو الرأس الأخضر اللي ترشح بعد كذا تعادلات 0-0 أمام إسبانيا، 2-2 في مباراة الإثارة أمام السلاستي أوروغواي، و0-0 في الخواتيم أمام السعودية، والتأهل في المرتبة الثانية. الكابو فيردي أول مشاركة بأول نوكاوت. كيف ستكون المباراة في ظل أن المنتخب الأفريقي يلعب بدون مركبات، ما عنده ما يخسر، الفخر أن يوصل للدور الثاني، الشرف أن يلاقي الأرجنتين أحد مدارس الكرة وكبيرهم ليو. تمشي الكرة للرأس الأخضر هنا بالقميص الأزرق، يخسر الكرة، انطلاقة سريعة، دقيقة أولى للحسم، يمشي بالكرة لوتارو، مارتينيز تلعب الكرة عرضية على أرجنتين، محاولة الركنية وضربة مرمى ليفوزينيا. سيناريو المفضل المحبب لدى الأرجنتينيين هو هدف البدايات، يسهل بها الخواتيم. أجواء كبيرة، احتلال أرجنتيني لملعب ميامي، ملعب يتسع 65,000 في 50,000 وأكثر أرجنتيني. جمهور الألبي السليستي يحتل مدينة ميامي الأمريكية من خلال عشق كرة القدم، كأنك في البومبونيرا أو في حضرة المونومونتال ستاد الريفر. هذا هو السيناريو المرتقب مع الأرجنتين، يلزم ترك للدفاع وتلعب بخيار المرتدات والتحولات السريعة. كرة تمشي المنتخب الأرجنتيني، غطاء في البدايات والكرة من الحارس، يمشي مليانو مارتينيز يلعب بشراسة. منتخب الرأس الأخضر يلعب بشرف المنتخب الأفريقي. زوز فرق وصلوا للدور 16، من حسن الحظ ومن الشرف أنها منتخبات عربية، مصر والمغرب في الدور 16. ترجع كرة وسط الميدان، كرة لمنتخب الرأس الأخضر، بداية جيدة وانطلاقة واعدة، ما عندهم يخسر، يلعبوا الكرة للكرة، ترجع الكرة من ليو، ملك الكرة ليونيل اللي يسجل هدفه 20، يمشي ليو واحدة، ليو اثنين، الأرجنتين على اليسار تلعب الكرة عن طريق لوتارو، يدخل مارتينيز، كرة مرة أخرى المادة، المادة وسط الميدان، ترجع الكرة للتانجو أرجنتينية، فرنانديز، إنزو، المادة، ترجع الكرة لساندرو مارتينيز. الاستحواذ أكيد سيكون في 70% مينيموم للأرجنتين. أجواء كبيرة في ميامي، والكرة من كريستيان روميرو، روميرو الأرجنتين، ترجع الكرة 1-2 ممتازة، فيها خطأ، لا الحكم الكندي يقول ما فيها شيء. ستعود الكرة للرأس الأخضر المطالبة بخطأ، والكندي فيتشر يقول ما فيها شيء. بورغيس الرأس الأخضر سينشط من خلال المرتدات بلعبة الكونتر أتاك. 13 منتخب سجل فيهم ليونيل ميسي في كأس العالم، من بينهم نيجيريا والجزائر من قارة أفريقيا، فهل يكون الرأس الأخضر ثالثهم على مستوى المام أفريكا و14 على مستوى المنتخبات؟ مراوغة ممتازة، حضور قوي، انطلاقة بدون عقد، لعب بدون مركبات، والحكم يرجع الفاول. كان ممكن يعطي أسبقية في هذا السباق نحو الدور 16. المنطق يقول أرجنتين، الوقائع تتكلم عن أرجنتين، كل الترشيحات تصب في اتجاه الألبي السليستي، ولكن في تاريخ المونديال، التاريخ الكروي الأرجنتيني تحديدا وخصيصا، التانجو في عام 90 في سانسيرو خسروا افتتاحية المونديال 1-0 من الكاميرون فرانسوا أومانبيك، وفي بداياتهم في قطر 22 خسروا من الأخضر السعودي 2-1. علاش لا متعوداش الرأس الأخضر؟ كرة خطيرة من كابو فيردي، تمشي كرة ممتازة العرضية والتماس، كرة إلى الأوت، تماس لمنتخب الرأس الأخضر،
هذا هو رايان مينديس، أقوى مهاجم وأسرع لاعب في الرأس الأخضر. تلعب كرة طويلة منطقة الجزاء، ترجع بالرأس من الدفاع الأرجنتيني رقم 6 مارتينيز، يضغط منتخب الأفارقة، منتخب الرأس الأخضر اللي شرف كبير والسطر آخر من سطور النجاح لكرة المام أفريكا، كرة العربي بن مبارك في الثلاثينيات من القرن الماضي، كرة تابو دي بولي، كرة ديدي دروكبا، سامويل إيتو، رياض محرز، بيبو الخطيب، محمد صلاح، فوزي العساوي، طارق ذياب، والقائمة تطول. جاكارين نجم الكرة السودانية في قنوات أو السنوات السبعين. ترجع كرة للتانجو، الأرجنتين يتقدم، كرة في الوسط، وقف مليح فريق الرأس الأخضر. الأرجنتين تأهلت بالعلامة الكاملة 3-3، بداوة 3-0 هاتريك ميسي في الجزائر، ثم 2-0 على النمسا، ثم 3-1 على منتخب الأردن أنا الشامع. في المقابل الرأس الأخضر كما أسلفت الذكر واصل بثلاثة درو تعادل، سجلوا 2 وقبلوا 2، وكانت في نفس اللقاء ضد منتخب السيليستي دي أوروغواي. كرة من الحارس فوزينيا، استعمل 40 سنة فوزينيا، جات الفوزينيا، ترجع كرة وسط الميدان، التحول الهجومي، أرجنتيني يأخذ الكرة، ينطلق الهجوم، الهدف المبكر سلاح وشعار، يقاتل لوتارو، تمشي كونتر اتاك، يهرب الآن ريان، يمشي مينديس يهرب، شوت الآن، يشوت الكرة مينديس، والدفاع الأرجنتيني يرتبك ولكن سلامات. ترجع الكرة بعد ما سددها القائد مينديس إلى التانجو. الأرجنتين 3 مرات كأس العالم، الأرجنتين مارتين الجولدن أولمبي، الأرجنتين سيدة القارة 16 كوبا أمريكا. الأرجنتين تكفي معلومة أولى، هما الريفر والبوكا، ومعلومة ثانية أهم هما دييغو مارادونا وليونيل ميسي، أحسن من لعب الكرة في تاريخ الجلد المدور. ترجع الكرة للأرجنتين 0-0 بدقيقة 8، ليساندرو مارتينيز حط الكرة روميرو في وسط الميدان، ليونيل ميسي مشات الكرة واحدة، ميسي 2 يخرج كرة على اليسار، وصلت يمين رودريغو دي بول ماكاليستر، قتالية من الرأس الأخضر، فنيات الأرجنتين عرضية، تمشي كرة عن طريق مدينة إلى المادة، مسات الإمكانية لساندرو مارتينيز، باقي من الدفاع الرأس الأخضر في الهجوم المعاكس، كابرال السرعة القوة الإفريقية، وصلت الآن داكوستا بين 3 ما يعديش، الأرجنتين استخلاص للكرة، كرة الزرقاء وبيضاء ديل ألبي سيليستي، إن أرجنتينا ناسي تيرا دي دييغو ليونيل، هكذا الأغنية من أشهر الأغاني لمدرجات الأرجنتين. هذه الأرجنتين اللي ولدت وأرض دييغو وليو. ليونيل ميسي تاريخه في كأس العالم في 19 هدف و8 أسيست، بخصوصية الهداف هو النمبر 1، مع تهديد صريح وقوي من كيليان مبابي، بينما هو على مستوى الأسيست هو الثاني في التاريخ، رقم 1 إديسون دو ناشيمينتو بولي، جاب 10 أهداف 10 أسيست للملك البرازيلي، وبالتالي سيحرص ويسعى البولغا لتجاوز بولي في هذا الإطار في هذا التصنيف. هل تكون ليلة ميسي وهل أطلق فيها عنوان في ليلة ميسي كان يوم رونالدو؟ اللعب على الكلمات، لأن الصباح كان باسم الدون، أول هدف لي في الأدوار الإقصائية، وأكبر لاعب في التاريخ يسجل في مباريات النوكاوت في كؤوس العالم. صباح كريس وليلة ليو، ويتواصل الصراع، هذا الصراع في الرياضة في الكرة بين ميسي ورونالدو، يذكرني في شخصيات كتب التاريخ الرياضة،
في الدرجات كان صراع تاريخي بين جينو بارتولي إيطالي وفاوستو كوبي. وفي التنس تعرفوه ولاد اليوم انتوما اللي هو جوكوفيتش وفيدرير من أكبر الثنائيات والصراعات في الرياضة العالمية. أرجنتيني خرجوا على اليسار لا يعطي على اليمين وفي اليمين يتدخل الدفاع دفاع الكابو فيردي. ترجع كرة الأرجنتين طبيعي ستكون المباراة بهذه الشكلة. أرجنتين تضغط الرأس الأخضر مرتدات التحولات كرة عن طريق ماكاليستر يمشي القادم من الريتس ليفربول وصلت لكريستيان روميرو يتقدم لألبس سلاستي. كل ما يزيد الوقت كل ما يتشجع ويأخذ ثقة منتخب الكابو فيردي. أربعين سنة الحارس فوزينيا. على فكرة هذا المونديال أكد أنه المهم أنك تحافظ على روحك خارج الميدان. كيفاش تكون محترف كيفاش تعيش خارج المستطيل باش تتوان مسيرتك الكروية والرياضية. 40 سنة أو 41 الرايع مودريتش. 40 سنة هذا العملاق فوزينيا. 39 سنة ميسي. 41 كريستيانو رونالدو. وفما رقم هبني وجنني أنه ميسي ما بعد 30 في كأس العالم أحسن مليار مرة من ليو ميسي قبل 30 في المونديال. الأرقام تقول هذا. ميسي قبل ما يوصل 30 عام في عمره سجل 5 و3. ميسي ما بعد 30 يعني احنا في الفكر التقليدي العربي الكروي يقول لك تقاعد محلاه التقاعد بتاع ليو ميسي. سجل 14 و5 من 8 مساهمات تهديفية قبل 30 إلى 19 الدابل وشوية بعد 30. فسر وحلل تحتاج إلى طبيب فيزيولوجيا ليحدد الجينات ويحدد لماذا صار اللاعب الآن في الكرة الحديثة العالمية يدوم 40 و39 في أعلى تراز في أعلى مكانة بأعلى مستوى وبنجاح حتى تفوق مكان. على فكرة الأرقام هذه تنطبق أيضا على كريستيانو بينما هنا تنطبق الكرة على منتخب الرأس الأخضر لأن الأرجنتين تهاجم تمشي كرة في اليسار. مدينة يدخل وسط جات من المادة. مدينة لساندرو يلعب الكرة مارتينيز روميرو كرة أرجنتينية تتايا كرة 1-2 دفاع ممتاز. مباراة صعبة لحد الآن. مارتينيز ترجع كرة ماكاليستر هدف الأرجنتيني التاريخي على بطولة واحدة هي في أول نسخة عام 30 في الأوروغواي. ستابيلي سجل 8. ميسي في قطر سجل 7 لكن حاليا ليو عنده 6. الفرصة متاحة وسانحة يضرب ريكورد ستابيلي بعد 96 عام. الكرة ترجع لألبي السلستي هذه خطيرة عرضية وإمكانية أرجنتينية. يتقدم المنتخب الأرجنتيني. كرة لفريق التانجو عن طريق ليساندرو مارتينيز. مارتينيز كرة مرة ثانية أرجنتينية. هذا هو مارتينيز. مارتينيز يبحث على الطريق يجد رودريغو دي بول وصلت لروميرو. شابو أرفع القبعة على الرأس الأخضر. وقوف ممتاز انتشار محكم وجيد إلى حد اللحظة لأنه في أي لحظة سحارة الأرجنتين يصنعون فارق. هذه كرة للفوارق ممتازة إمكانية الضربة يهرب ليو ميسي والمحاولة الأولى من ليونيل. أول كرة من بولجا في ماتش 30 من أجل هدف 20 ولتحقيق الفوز رقم 20 لأنه ليونيل ميسي أكثر من فاز في تاريخ كأس العالم 19 ربح فاز وتجاوز ميروسلاف كلوزي. برشا أرقام الليلة تخص ليونيل. برشا أرقام يحققها ليونيل. هذه مباراة رقم 13 في لقاءات خروج المغلوب على بعد رقم فقط من معادلة 14 مرة في النوكاوت. أكثر لاعب في التاريخ لعب النوكاوت يا بيكام. لا مش من عندكم ولا من عند ألمانيا ولا من عند ألمانيا. من عند ألمانيا زين يسحبني. لا ألمانيا
تصوروا من؟ والله ما تجيش منه، ما تتصورش، هو ميروسلاف كلوتزي. عمل تاريخ كبير ميروسلاف. ميروسلاف أكثر واحد ربح إلى حين جا ميسي، أكثر واحد لعب نوكاوت ميسي بشيفوتو، أكثر لاعب هداف ميسي فاتو، وأيضا فاتو كيليان مبابي. الأرقام خلقت لتكسر. أرجنتين في ربع ساعة أول محاولة من ليونيل، مباراة 0-0، أداء أفريقي ممتاز، أداء رائع من الكابو فيردي الراس الأخضر، البلد الذي استقل عن البرتغال عام 75، في نفس الفترة تقريب استقلال أنغولا أيضا، دول الأقلال اللي تكلموا بالبرتغالي. والكرة ممتازة، والأرجنتين تتكلم بالكرة قبل ما تتكلم بالإسباني، يمشي بالكرة عن طريق المادة، المادة يدخل، المادة دار، المادة يلف، المادة طريق، يمشي ليونيل ميسي، دفاع قوي، يطلب الخطأ ويلقى الفاول، ليونيل ميسي الكابتن.

إذن مخالفة ليونيل ميسي. كان سجل هدف من مخالفة مباشرة في مرمى الأردن، في مرمى يزيد أبو ليلى. أول هدف مونديالي ليونيل كان سجله في مرمى صربيا 2006 في ألمانيا بالقميص وقت رقم 19 كان تذكره. كانت الأرجنتين تلعب بالأزرق اللي لعب تلعب به الآن الكابو فيردي. ميسي جهز، ميسي حذر. الأرجنتيني المدرج متفائل، المشجع يقول بشي حط هالي. ليونيل يكشف طريق ويثبت في فوزينيا. 40 سنة ضد 40 عام. كورة للتانجو الأرجنتيني، مازال الصمود البطولي من الرأس الأخضر. ناجح تكتيكيا هذا المنتخب، منتخب يصعب جدا مجاراته، بدنيا قوي، تكتيكيا منظم، ولاعبيه عندهم بارسا جرينتا. الكل متفائل بمصير الكرة، بمسار المخالفة. ليونيل يحاول أن يتقدم للتسجيل ويقدم الأرجنتين للأدفانتج. كرة من أبو تياغو، ليونيل ميسي خطير على الرأس الأخضر، ليونيل ميسي وفوزينيا. فوزينيا موجود من أفضل الحراس في الدور الأول. فوزينيا يمشي الكابل فيردي من الرأس الأخضر لكن أوت. محاولة من ليو يعديها ولكن كانت تنقصها قوة، مشيت سهلة للحارس فوزينيا. هات المباشر ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني. طبعا نسبة الاستحواذ تتجاوز 70-75% لمنتخب التانجو. يلعب كرة طويلة خطيرة جدا، جات الكرة ليونيل ميسي يحاول ويتصدى الدفاع. المطالبة بتسلل وليو أمام المرمى وفوزيني يواصل الإبداع. فوزيني على البولكا، ترجع الكرة الرأس الأخضر من رقم 3 بورغيس، يرجع للحارس فوزيني. الرأس الأخضر فريق يشارك لأول مرة، هو أقل المنتخبات تصنيف منذ اعتماد الفيفا للتصنيف الدولي عام 92 يبلغ الدور الثاني. فريق الرأس الأخضر وصل للدور الثاني وقف المركبة 67. والكرة الآن للكابو فيردي، يمشي رقم 13 كرة من اليسار لوبيس يلعب كرة كابرال 31 ما تعداش. حذاري من تحولات التانجو يا كابو، والكرة تمشي لوتارو مارتينيز. 10 لقاءاته في المونديال في رصيده فرحة واحدة، هدف واحد أرجنتينية. الكرة في البدايات يمشي للمدى، ميسي، روميرو، ماكاليستير يمشي باليمين. المدى المدى حلوة الكرة الأرجنتين في الاستحواذ، ولكن بين ذا فرايم بدون أنياب، بدون خطورة حقيقية باستثناء محاولة لليو. ميسي يتقدم، ميسي يعطي الكرة تمشي لجناح خطيرة عن طريق اللاعب مدينة، مدينة عرضية وبرافو الدفاع، وتمشي الكرة الرأس الأخضر. إمكانية الكونتر أتاك للكابو فيردي خطيرة، وصلوا كرة، وصل كرة مش ممكن، أعطاه كرة ميتر ريان لمينديز رقم 6 بينا، كانت عنده تخريجة يصنع بها ويدخل بها التاريخ. كان يخرج مينديز تقريب راس راس. جزئيات والتفاصيل قادمة ستحكم هذه المواجهة مع البدايات. الأرجنتين تلعب بثبات، تلعب بقاعدة أنا استحوذ، في انتظار إيجاد الثغرة وفي انتظار تمرير الرسالة إلى الرأس الأخضر أني قادر وقادم من أجل اللقب. هو لا خلاف، هل يكون المنتخب الأرجنتيني ثالث منتخب يحقق الثنائية، حقق اللقب ويحافظ عليه بعد إيطاليا بوتسو 34-38 والسعودية برازيل 58-62. آخر منتخب عمل الدوبلي البرازيل 58-62. هذه المراوغة، هذا الهدوء، هذا فوزينا
عملها اعتقد في ماتش أوروغواي او السعوديه. ثالث مره في تاريخ كاس العالم منتخب يشارك اول مره يلعب الدوري الاقصائي ضد حامل اللقب في المرتين فيما سبق التاهل كالي بطل العالم. الاولانيه حصلت في 38 لما ايطاليا ازاحت النرويج، والاخيره من 20 سنه في 2006 لما البرازيل ازاحت غانا. ترجع الكره للراس الاخضر عن طريق ال14 دوارتي. دوارتي وسط الميدان انتصب توقيت الشوط الاول. الراس الاخضر بامتياز، الارجنتين استحواذ بدون خطوره. ترجع الكره لمنتخب التانجو، انطلاقه بالوسط، يلعب الكره ليونيل ميسي. ترجع الكره خطيره، يمشي ليونيل خطيره الارجنتيني، لبي داربي ولكن ثلاثه عليه. ترجع الكره للراس الاخضر، ممتاز كابرال. اندفاع ارجنتيني، قوة من راس الاخضر، كونتر اتاك الان. التحول هجومي مرة اخرى، بينو الرقم ستة بيتنو جري الكرة يا بينا، كيفن بينا حط الكرة. مينديز، مينديز على ارجنتين، مش تجيك برشا فرص، تحولات لازم تكون سريعة بالهجمة الخاطفة، الاستغلال عدم التوازن الدفاعي لمنتخب الارجنتين لما يكون في الاتاك، لذلك لازم تكون الكرة سريعة والكرة في مكانها.

الأرجنتين من فرنانديز دائما صعب جدا على الفرق اللي تصنع اللعب باش تلقى ثغرات للفرق الدفاعية. طارزة كرة دي بول رودريجو هذه خطيرة بالرأس، طارزة من الدفاع الأولى مشات للتماس في اللقطة الثانية، كرة عن طريق مولينا. أرسن فينجر على الرأس والعين، ولكن لما نشوف باتي جول المسؤولين يوليوا في المقام الثاني. المقام الأول لنجوم الكرة وباتيستوتا أحد أهداف الأرجنتين في المونديال.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Crushing my opponent, foot up out the break, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history, turn this pain to

وزف اللاعبين لإيجاد الحلول. أقوى جمهور في العالم هو الجمهور الأرجنتيني، جمهور مجنون، جمهور مهووس، جمهور فنان بعشق لاعبيه، وجمهور يعني مبدع في الأغاني. الأغنية الجديدة تتكلم عن الانتقام من المونديال الأمريكي 94 وخروج مارادونا. هذا دييغو سيميوني الكوماندانتي. نعم، ويقولون سنفوز بالرابعة في آخر حضور وآخر ظهور لليونيل. ثلاثة نجوم على القميص اللي تشوفوا فيهم كل نجمة بالعرق، كل نجمة بالتعب والدم، كل نجمة بالإثارة، وحضور هيتشكوك. كل نجمة سجلت في التاريخ على أنها مدونة باسم نجم والسوبر ستار. فكاس 78 كانت كاس ماريو كامباس عام 86، مش لازم نحكي لكم كاس شكون. 2022 هناك هي كاس طويل العمر. طار شاكورا المنتخب الأرجنتيني 27 دقيقة. برافو لحد الآن لمنتخب الرأس الأخضر، يتعامل بارتياح، يلعب مرتاح في مباراة للتاريخ. التاريخ الأرجنتيني في كأس العالم ضد المنتخبات الأفريقية في تقريب 7 انتصارات وهزيمة واحدة، كانت في المواجهة الأولى أمام الكاميرون في 90 في سانسيرو، هدف فرانسوا أومامبيك. طار شاكورا المنتخب الأرجنتيني، الأرجنتيني عندها ذكرى أيضا مؤلمة مع إفريقيا، خسارة فينال 96 الذهب الأولمبي في أتلانتا 3-2 في الماتش التاريخي أمام منتخب نيجيريا. تتذكروا دقيقة 90 الهدف الغدار القاتل، القاضية النيجيرية دونت في التاريخ باسم اليسار سيلستين بابايارو. ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم، أنا ليو كبيرهم على صغري وعمهم على الطريقة المصرية في كبري. 1-0 مش ممكن على مونديالك يا بولغا. يلعب فرحان، يلعب مرتاح، ظهر في وجهه الابتسامة، الكرة ماشية معاه والقرعة حالة معاه والدنيا شاعلة معاه. مش ممكن ليونيل. 1-0 ليونيل ميسي ينبت الشعر في الرأس الأخضر، ليونيل ميسي ينبت الشعر في الرأس الأخضر. استقبال ثم كنترول ثم همسة ثم لمسة ثم فرحة ثم فرجة. يا أبو تياغو إيش تعمل؟ يا أبو تياغو كمل شغل مش عادي يا أرجنتينا، شد علينا مجنونك. 1-0 في 40 سنة تعمل هكا يا ليو. شوف طلب الكورة، شوف الهربة من الدفاع، شوف هنا أمره للكورة آقف هنا، ثم شوف الكورة بساقه يضرب بيساره يحط الكورة. 1-0 في سقف وزينيا. أنت في حضرة الأسطورة، أنت في حضرة ليونيل. ليونيل ولد ليكتب التاريخ. روزاريو جابت اثنين، جابت زوز رجال ما جابتهمش ولادة. انت ليونيل وتشي غيفارا. 1-0 الارجنتين ومن غيره عن طريق البول غاليو. ليو في الدورة 16 في دورة قطر سجل في أستراليا، في الربع كان هدفه في هولندا، في السيمي فاينل سجل في مرمى مودريتش، في الفينال حضر أمام الديك الفرنسي، وفي دور 16 في المونديال الأمريكي يسجل مرة أخرى لخامس لقاء على التوالي في الأدوار الإقصائية. هذه المرة ضحيته الكابو فيردي. للتاريخ الرسالة بلغة الأرقام مفادها أنه ليو ميسي هو تقريب رابع لاعب في تاريخ الكرة يسجل في 5 ماتشات وربعهم في كأس العالم. سجل يا التاريخ، اكتب يا أرشيف، سجل ودون أهداف وأرقام البولغا. نعم يا عشرة الأرجنتين، ماذا بيني وبينك؟ يا عشرة الأرجنتين

0: بيني وبينك عسرا. لا أغيب عندما تحضر وتحضر عندما لا أغيب. نعم 1-0 ليونيل. توالت الأيام، تغير المكان من مونديال ذكرت فيه أنه عالم المتعة في عالم القدم، أنه العارض الأول للشو، أنه ميسي كبيرهم في الصغر. الآن هي الخواتيم وهي سنة الحياة في قرابة 40 سنة. ليونيل هو عمهم في الكبر، يواصل حضور، يواصل التألق. فونتين سجل 6 ماتشات وربعضهم في المونديال. زيزينو أو جايرزينو البرازيلي سجل في المكسيك 70، 6 وربعضهم. هذا ميسي وصل لثمانية، هذا ميسي وصل لثمانية، 8 ماتشات وربعضهم يسجل باستمرار. الأرجنتيني ما قبل 30 كان بيبي، الأرجنتيني بعد 30 هاج وماج. 20 هدف في المونديال في مباراته 30. ليونيل أي طلب، أي كنترول، أي تسديد، وأي هدف. الهدف التاريخي رقم 161 للأرجنتين في كؤوس العالم، منذ أول هدف سجله في مرمى فرنسا. لاعب شهر واشتهر باسم الجرافيكو، اسمه مونتي، وهذا لويس مونتي عمل فينال مع الأرجنتين في 30 ومشى هز كاس العالم مع إيطاليا 34. تعرفوا أنه نسبة كبيرة، أكثر من ثلث من الشعب الأرجنتيني هم أصلاً طليان، وليونيل أصله إيطالي. ترجع الكرة 1-0 للمنتخب الأرجنتيني. يلعب الكرة لساندرو مارتينيز، تهدى الأمور الآن. الأرجنتين هل من أهداف أخرى؟ هل من دعم للرصيد؟ هل من زيادة في الأرقام؟ هل من كتابة للتاريخ؟ يمشي الأرجنتين عن طريق المهدي، يلعب الميسي 1-2 والدفاع الكافيردي يتصدى. مع فريق مثل المنتخب الأرجنتيني ما تقدرش تلعب 90 دقيقة في الدفاع. هدفه 20 في المونديال، الرأس الأخضر الفريق رقم 14 اللي سجل فيه ميسي في كأس العالم، وهو الهدف 7 في المنتخبات الإفريقية، أكثرها نيجيريا 3 والخضر الجزائر 3. سابع هدف لميسي، يرجع ينفرد بصدارة الهدافين هنا في أمريكا، ويعادل عدد أهدافه في قطر 22 على بعد هدف من ستابيلي. 8 في عام 30 الأرجنتين سيسجله اليوم، أنا متأكد. إذن بعدما كان يوم رونالدو، الليلة هي ليلة ميسي، هي ليلة البولجا. شوف الكنترول محلاه، شوف الضربة بنفس الرجل، باليسار يروض وباليسار يحط. 1-0 للأرجنتين. فرحة كبيرة لعشاق التانجو. تقدم منطقي، الأرجنتين استحواذ، الأرجنتين السيطرة. رقم مهم جدا أكاد أصفه بالأسطوري ليونيل ميسي في مباريات خروج المغلوب، هو رابع لاعب في التاريخ يسجل 5 مباريات تواليا في النوك أوت، بعد ليونيداس البرازيلي، ساروسي المجري، فافا البرازيلي، واليوم ليونيل ميسي بعد أكثر من 60 سنة يصبح رابعه. ترجع كورة للتانجو في التسلل. نعم أوفسايد واضح ضد مولينا. أجواء كبيرة يصنعها الجمهور الأرجنتيني هنا في ميامي. 1-0 من عامين هنا الأرجنتين ربحت الكوبا أمريكا في الفاينل على الكافيتيروس دي كولومبيا. على فكرة من 22 ربحوا 3 ألقاب مهمة، ومن 21 كوبا أمريكا في المراكانا. هدف أنخل دي ماريا ثم كاس العالم في لوسيل، ثم كوبا أمريكا 24. الأرجنتين لم تخسر البطولات الكبرى منذ قدوم سكالوني. ثالث أكثر فريق فوز في تاريخ المونديال، ثالث أكثر من سجل أهداف في تاريخ البطولة، وثالث أكثر عدد من النقاط في تاريخ كأس العالم. إنها الأرجنتين يا سادة، رقم واحد في كل اختصاص هي البرازيل، والوصافة في كل مجال هم الألمان. الألمان اللي يشهدون موت سريري لكرتهم وغياب متواصل عن المنافسة. ترجع كرة من فوزينيا، كرة المنتخب الرأس الأخضر بورغيس. لحد الآن نحس أنه منتخب الرأس الأخضر يلعب على تفادي خسارة ثقيلة، فماش ردة فعل، فماش إمكانية استحواذ أمام شراسة من المنتخب الأرجنتيني من أيام باساريلا وأعوام السبعين. ترجع كرة للرأس الأخضر، يمشي مندس عرضية بعيدة وضربة مرمى أو رقم 22. هذا لاعب موريرا. هدأت الأمور بعد الهدف. مرة أخرى أريد أن أتحدث معكم في نقطة ما بعد البريك. فرق اللي تلعب على أعلى مستوى دوريات الكبيرة، بريمير ليج، بوندس ليغا، ليغا كالتشيو، الليغا في فرنسا، تحس تعامل مختلف ذهنيا وفنيا بعد البريك. لاعبي الكابو فيردي ينشطون في بطولات ودرجات سفلى ومتوسطة، تحس فما فرق. أرى وأريد أن أقول أن البريك كان تقريب نسبة 90% وأكثر في هذا المونديال في خدمة المنتخبات الكبرى، فما مرحلة ما قبل وما بعد التوقف. شربة الماء كلفت الكابو فيردي الكثير، وشربة الماء كانت بمثابة الأكسجين لمنتخب الألبي السلستي بقيادة سكالوني. ما يفعله سكالوني لم يفعله لا كارلوس بيلاردو ولا سيزار لويس مينوتي. ترجع كرة للكابو فيردي. على فكرة نقطة الحضور الجماهيري ستكون حاسمة في نهاية المشوار في هذا المونديال بحكم المسافة والقرب. البرازيل والأرجنتين عندهم أدفانتج كبير، هنا خطيرة وعرضية، مازالت الإمكانية. يلا يا الراس، يلا يا الأخضر بكاميسك الأزرق، يمشي كابو فيردي وينو، والدفاع يتصدى، يتصدى الأرجنتيني. ترجع الكرة بالراس قتالية ولكن المهارة للأرجنتين. المادة يورو المادة في الوسط، يرجع الخطأ الحكم الكندي. المنتخب الأرجنتيني في هكذا أدوار فريق رباح. فماش العروض القوية الملفتة مثل فرنسا مثلا، ولكن فما واقعية، فما تعامل والسيطرة على الخصم، فما في الأخير الوصول للمرمى. وعندك ميس، الأرجنتين سجلت 9 أهداف في البطولة، 7 لليونيل ميسي، مش ممكن 7 من 9. هو اللي يحل، هو اللي يربط، مفتاح عنده. إن استكمل ميسي قصة نجاحاته في المونديال الأمريكي فأنه الأرجنتين بشي عودوها. ترجع كرة التانجو، يمشي ديبول، ديبول والاندفاع من منتخب الرأس الأخضر، يقص كرة ليونيل، يعطي الباس ليونيل، تمشي كرة فرنانديز، إنزو، إنزو وسط الميدان، ماكاليستر حل الكرة على اليمين، خطيرة من مولينا، مولينا استقبال، مولينا تمرير، ماكاليستر عودة للظهير، دخل للمحور والكرة من العكس. تبدأ الهجمة الأرجنتينية عن طريق ليساندرو مارتينيز. يلعبوا مرتاحين، ديبول خطيرة، ديبول، ديبول يمشي بالكرة لوتارو مارتينيز، هذه الصعبة، يمشي كرة عن طريق مدينة ليونيل ميسي، وفي تسلل أوفسايد، تسلل كان على مدينة، لقاءات الأرجنتين في سهرات وفجريات أمريكا هي خليط ومزيج بين متعة ميسي وبين إمتاع المدرج الأرجنتيني. حلوة برشا، مراقبة ممتازة. مولينا في خبر كان، أي خبر قادم من رأس الأخضر؟ لا، الكرة تقطع، انزل في وسط الميدان، هو خطأ، يستفيد منه فرنانديز للأرجنتين. هذا هو انزو، انزو البلوزة تشيلسي، قادم 3 سنين تقريبا من بنفيكا وسقور لشبونة. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين سجلت 161 هدف مونديالي، ميسي 20، وعلى فكرة في ترتيب الأهداف والهدافين 20 ليونيل ميسي هو رقم 1. ثم عنا من أرقام الأرجنتينيين، عنا باتيستوتا 12، ثم دييغو مارادونا مع ستابيلي 8. بينما على مستوى الحضور ميسي 30 ماتش، البيبي ديورو 21، ماسكيرانو 20، كامبيس ووتاميندي ودي ماريا 18. سلامات لفوسينيا، بالنسبة للحارس فوسينيا تجربته أكثر من ناجحة، سبحان الله المخرج يعاود الهدف، لأنه اللي حب نوصله كفكرة صدقوني يوم آخر فوزين يبدأ فرحان ويفتخر أنه ميسي جاب فيه هدف، سيفتخر بتصدي، سيفتخر بعمره 40 سنة في المونديال، سيفتخر بالسوشيال ميديا، تخلى ب10,000 ولا 8,000 خلصها بعشرات الملايين، هو سيفتخر أنه هذا سجل فيه الجول. ثامن ماتش على التوالي في المونديال ميسي جول. أهداف متنوعة اللي سجلها ميسي، كل هدف بطريقة في هذه البطولة. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، تتايا الكرة لمنتخب الأرجنتين. آخر الشوط الأول، الأرجنتين تتقدم مرة أخرى مثل سيناريو مباريات الجزائر والنمسا والأردن. دائما الشوط الأول كان يسبقية للتانجو. الأرجنتين عن طريق المدى وسط 1-2 لوتارو مارتينيز، لوتارو مدينة إلى مارتينيز لساندرو، الهدوء والصبر إلى حين إيجاد الفرصة، إلى حين الخصم يتعب في التركيز. تمشي كرة خطيرة والهدف الثاني، ولكن يتصدى بوسينيا. هذا باراد يتذكره، هذا باراد يفتخر به، يوم تصديت لهجمة يقول فوزينيا. ميسي ميسي ميسي تلعب الكرة، دي بول في وسط الميدان، مارتينيز، مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني. ماكاليستر كانوا ماسكيرانو وسط الميدان. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، البلاد اللي جابت دائما 10 من أعلى تراس من مارادونا ريكيلمي لأورتيغا. كرة يبحثون على ميسي، يجدون ليو، ولكن مرت أوت، ضربة مرمى لفوسينيا. تسديدها كانت ممتازة بعد تحذير أميز، لوتارو إلى إنزو فرنانديز يشوت، وكرة رائعة وجدت الأروع فوزيني. شوط أول اكتساح أرجنتيني، السيطرة، تقدم مستحق، فوارق فنية، أفضلية واضحة. إنزو، إنزو مارتينيز باش تهز المنتخب الأرجنتيني يلزم أنت تسجل فيه 1-0 في رأيي. ترجع الكرة مولينا، مولينا دي بول إلى مولينا. جمهور الأرجنتين شع للمدرجات في ميامي. أيوة جمهور يا السادة. مجانين الأرجنتين مصيبة في ميامي مثل المجنون ميسي مصيب على أرضية الميدان. ليو الأسيست ولكن الدفاع تغطية ممتازة. يفقد كرة بسرعة ترجع ليونيل ميسي. أوه يحاول يكسر بها على اليسار ولكن يتصدى الدفاع. على الشعرة للحظة ما يعديش. منتخب صلب أيو ثقة للأرجنتين يلعبون بثقة البطل بالواثقين من أنفسهم أنهم سيعاودوا البطولة. صحيح المنتخب الأرجنتيني فنيا كرويا مازال ما التقاش خصم كبير. البعض يقول أنه المواجهة الصعبة قد تكون في الربع النهائي في الديربي المرتقب أمام كولومبيا. منتخب قوي وشرس الكافيتيروس ولكن لا يسمع الحياة. قال الزعيم مصطفى كامل لملال منتخب المصري يعمل مباراة التاريخ وما قادرين على هذا. اسألوا إيطاليا في القارات وهدف حمص وصلوا سلساو في ماتش 4-3. منتخب المصري تاريخيا ديما يحب التحديات والشالنج تاع ملاقات الكبار. قولوا لي المنتخب الأرجنتيني مازال ما تأهلش؟ لا نقولكم لا وصل. أنا نشوف فيهم الآن في الغرف في النزل يتحدثون عن صلاح وكيف ينافسون الفراعنة. ترجع كرة أرجنتينية. دي بول الاجتهاد في الكرة عنده حد. حماس في الكرة عنده حد لأنه يتطلب أدوات لتجاوز الحدود والحد. الثواني واللحظات الأخيرة في ميامي. واحد ميسي صفر كابو فيردي. كابو فيردي في المطلق نجحوا دفاعيا في الحد من خطورة الألبي السيليستي ولكن الإشكال الجزء الثاني في المواجهة جانب الهجومي تحولات السريعة لتقريب كانت معدومة وغايبة. نتيجة التمركز الممتاز للمنتخب الأرجنتيني ونتيجة الوقفة الصحيحة لنجوم التانجو ونتيجة العودة السريعة للمراكز الخلفية لما تخسر الأرجنتين كرة القدام. الشوط الأول 1-0 رسميا. ليونيل ميسي تقريبا في النصف ساعة في ماتش 30 في المونديال يسجل هدفه رقم 20. أرجنتين كابو فيردي 1-0 ليونيل البول جاميسي.
1: شكرا لعصام وعامر وأهلا بكم من جديد. شوط أول ينتهي برقم تاريخي جديد لليو ميسي الذي يواصل كسر الأرقام وتحطيمها بتسجيله لهدفه 20 في تاريخ كأس العالم وهو يلعب المباراة 30 في تاريخ المونديال أكثر من أي لاعب في تاريخ كأس العالم. بطولتي كانت قد انطلقت عام 1930. نهاية لا بأس بها لمنتخب الأرجنتين متقدم بهدف عن طريق قائده ونجمه الأول ليو ميسي.

من احتفالات الأرجنتينيين بمشاهدة نجمهم الأول ربما في مونديالهم الأخير. أذهب الآن لنعود لكم لاحقا الحديث عن ما قدمه ميسي ونجوم الأرجنتين وكذلك النجم الأخضر نجوم المنتخب الرأس الأخضر ظهر على الشاشة فوزينيا الذي وقف على منتخب الأرجنتين في معظم الفرص لكنه فشل في التصدي ليونيل ميسي. الرأس الأخضر كتب التاريخ بتأهل لهذا الدور في مشاركته الأولى بانتظار ظهور ربما مغاير في شوط ثاني هذه المباراة بعد الفاصل بإذن الله تعالى.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: من أربع محاولات أرجنتينية ثلاثة بتسديد ليو، ثم من ثلاثة كرات على المرمى اثنين من ليو، والهدف كان طبيعي بإمضاء ميسي في لقطة والأروع وفي جيس تكنيك كبير جدا من الأرجنتيني. الشوط الثاني يبدأ الأرجنتين في رحلة الأمل وفي رحلة الحلم للاحتفاظ باللقب. نعم، بعد البشت هل يلبس ليونيل ميسي لبسة الوسترن الأمريكي؟ بعد البشت هل يأتي لباس الوسترن الأمريكي ويلبس ليو الأرجنتين ثوب المجد؟ تشكيلة الشوط الثاني بدون تغيير: مارتينيز، مولينا، مدينا، روميرو، مارتينيز، ماكاليستر، فرنانديز، ديبول، المادا، ثم لوتارو وليونيل. تشكيلة الرأس الأخضر للأمل والحلم: فوزينيا، موريرا، كابرال، لوبيز، بورغيس، كيفن بينا، مينديز، كابرال، دوارتي، ديروي، داكوستا. حكم اللقاء هو الكندي فيتشر. لقاء ينطلق في الشوط الثاني، أكيد سيكون حرص أرجنتيني على إنهاء الأمور بالهدف الثاني، ومن ثم التفكير في التغييرات. الآن كل دقيقة بحسابها. طرش الكرة وكانت بحيازة أرجنتينية في الشوط الأول بنسبة 58%، خطيرة على الكابو فيردي. تمشي كرة لمنتخب الأرجنتين، الوصول من اليمين، يحاول مولينا، خرجت كرة بالفعل، حرب التماس لمنتخب الرأس الأخضر هذا الباك رايت مولينا. الرأس الأخضر هو المنافس التاريخي عدد 43 للأرجنتين في كأس العالم. منذ الماتش الأولاني ضد منتخب فرنسا 1-0 لويس مونتي، قلت من بعد لعب لإيطاليا فاز معاه بالمونديال، وأيضا تجربة أومار سيفوري البالوندور 61 مع اليوفي، هو في الأصل لعب مع الأرجنتين في مونديال ثم شارك مع الطليان في مونديال آخر 62 في الشيلي. نرجع المباراة، الكابو فيردي للمباغتة، كرة عرضية خطيرة ممكن جدا، والدفاع الأرجنتيني يتصدى، دفاع الأرجنتين. ممكن نقول برافو لمنتخب الرأس الأخضر اللي هجوميا يعني ما عطاش برشا فرص للأرجنتين. الأرجنتين ثلاثة كرات على المرمى قرابة 50 دقيقة، عطفا عن وقت البدل الضايع. ركنية أولى في المباراة للرأس الأخضر، الكابو فيردي ما عنده ما يخسر. رقم 13 يمشي للتنفيذ، كابران لوبيز. الأرجنتين تحاول تتفادى الإكسترا تايم، وهي من ثلاثة منتخبات عالمية أكثر فرق لعبة الوقت الإضافي في تاريخ كأس العالم، هي الأرجنتين 11 مرة مع الطليان 11 والناس المانشافت 11. خطيرة الكرة، التصديدة كما جاءت، ركنية الثانية، ركنية الثانية التوالي لمنتخب الرأس الأخضر. يقاتلون بكل شرف، يلعبون بكامل الكبرياء. كرة لمنتخب الرأس الأخضر، كابو فيردي فما نهضة رياضية شاملة. لما تتابع رياضة هذا البلد تلقاهم تقريب في 2024 عملوا فينال الكان في كرة اليد، لعبوا ضد مصر في صالة القاهرة نهائي أفريقيا في اليد. كرة السلة في 2021 في رواندا في كيغالي كملوا 30 عن بوديوم، الآن وصلوا كأس العالم، الآن في الدور الثاني من أول مشاركة. إذن فما استراتيجية بلد وفما تخطيط رياضي، لذلك الكابو فيردي موجود الآن. تسديدة بعيدة، كور أوت، إصابة شلة لباس للاعب جوفان كابرال. 4 دقائق 5 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا في ميامي، 1-0 الأرجنتين. أبو تياغو سجل هدف العادة، 1-0 في الدقيقة 29 للألبي سيليستي. خطأ فاول لمنتخب الرأس الأخضر. هل يكون الفوز الرابع تواليا للأرجنتين في البطولة؟ الريكورد الأرجنتيني في المنافسة هو 5، والبرازيل هي الوحيدة اللي ربحت المونديال بسلسلة من الانتصارات في كل كأس العالم، عام 70 6-6 وعام 2002 7-7 مع السلساو في أيام البنتا كامبياو الكأس الخامسة. الأرجنتين تيل التاريخ ومشوارها ومشاويرها في كأس العالم مرتين فقط كملت البطولة بدون هزيمة، عام 86 في المكسيك واللقب أمام الألمان، الكلاسيست الخرافي تاع مارادونا لبورشاغا والهدف الثالث، بورشاغا ولا فالدانو، فالدانو الثالث، بورشاغا الثاني. ثم في 2006 رغم خروجهم في الربع نهائي أمام الألمان بركلة الترشيح، ولكن الأرجنتين وقتها ما خسرتش، وقت بيكرمان عمل لك التغيير بين ظفرين الغبي كرويا لما خرج ريكيلمي واعطى الحظ للالمان باش يضغطوا ويعدلوا في الدقائق الاخيره. نرجع في الدقائق الاولى الان من الشوط الثاني، ذاك زمن وهذا زمن، ذاك فريق وهذا فريق، هذا بلد وتلك ارض، والان على ارض ميامي يتحدى الراس الاخضر ممثل القاره الافريقيه اللي حضرت بقوه في الدور الثاني 9 من 10، والآن عندهم 2 من 7 وصلوا إلى الدور 16، مصر والمغرب. تمشي كورة للمنتخب الأرجنتيني. 86 كانت وقت اللقطة الشهيرة في إصابة براون المدافع المحوري الأرجنتين وقت تكسر مرفقه، كان كمل المباراة وهو مكسور، بذكريات بيكن باور عملها في 70 في مكسيكو، أيضا في المكسيك سبحان الله في نفس البلد. هدف القاتل سجله بورشاغا اللي بعد احترف في نانت الفرنسي الثاني، والكنترول هذا ملاعب كبير ولا مورينا تشاهدون ولا، ولكن شفت الفرق، شوف الكنترول متاع ميسي 40 سنة وشوف مولينا الشاب لم يتحكم في الكرة، موسيل اللي عملوا البولقة في الجول. ترجع كرة المنتخب الأفريقي، منتخب الرأس الأخضر، أرجنتين تتقدم بهدف، تحاول أن تتقدم أكثر في البطولة، زين هنال يحافظون على التاج الرقم صنعته فقط إيطاليا والبرازيل. خرج الكرة من 6، خرج الكرة مارتينيز، الهدف الأول من ميسي على صربيا كان بيمناه، الهدف رقم 20 في الرأس الأخضر كان بيسراه، تغيرت القدم والنجم ثابت، سجل بالرأس، بصم بيمناه، ختم بيسراه، هو ليو. هنا التضييع على منتخب الرأس الأخضر، مازالت والعارس يتصدى، عملاق لكرة كبيرة جدا للرأس الأخضر، الأرجنتين في خطر. تسديدة كانت من ديرو إدواردي، الرأس الأخضر مش مقصر، يلعب شوط ثاني هجومي، يلعب بدون عقد بدون مركبات نقص، قد يغادرون مرفوعي الرأس، ولكن حتما تكلم العالم وسنتكلم أكثر على إنجاز الرأس الأخضر الكابو فيردي أو الكافير، جزيرة موجودة يعني تقريب موجودة بين السنغال على حدودها أو داخل فيها أصلا. 12 كورة وسط الميدان، ذكرتنا ببوتسوانا سواتيني، نفس الوضعية الجغرافية تقريبا هي داخلة في جنوب أفريقيا، من الجغرافيا إلى الحاضر، التاريخ تكلمنا فيه والتاريخ كلمنا عن التانجو، وميسي بصم وختم مرة أخرى بأرقام. الأرجنتين تتقدم لملاقاة مصر، والرأس الأخضر تريد من قمة 16 تاريخية أسطورية أمام أفريقيا في دور 16 مونديال وليس في كأس أفريقيا القادمة بين تنزانيا وكينيا وأوغندا. بيمشي الكورة المنتخب الأرجنتيني روميرو. طريقة تسيير التقدم، طريقة تدبر الأدفانتج، طريقة تدبير الأفضلية. شيء كبير الأرجنتين خلصها بالثاني، ما يعديش، ولكن ميسي يعدي والكرة تمشي بضغط الأرجنتيني. ملعوبة عن طريق اليسار، يلعب مدينة، مدينة انسو انسو انسو، حط الكرة واحدة اثنين ليه، يحاول يهرب، الدفاع موجود، الأرجنتين من أجل الثاني يضغط القلب السلاستي. حذاري بوزينا، بوزينا والتماس، وين ماما فيزينيا حضرت في لقاء السعودية وكانت محتفلة ومفتخرة. كأس العالم هو مصدر الافتخار، هو يجمع شعوب ويجمع عشاق لعبة الشعبية الأولى في العالم. أرجنتين 1-0 الرأس الأخضر. ما هوش اللقاء الواو من الأرجنتين، ولكن الربح مازال موجود، ولكن يلزم يأمنوه بالثاني، لأنه في 1-0 لا استغرب أن تعود الرأس الأخضر، لا تعجب أن يسجل مينديس الجول التاريخي. تمشي كرة للكابو فيردي، كرة من اليسار، يلعب الكرة مينديس، يدخل الكابرال، كابرال في الوسط لدوارتي، دوارتي الرقم 4 لوبيز، لوبيز إلى الجناح عن طريق موريرا، موريرا ما يعديش، يضغط منتخب الرأس الأخضر، يستخلص كرة موريرا، تمشي كرة دوارتي إلى بينا، لوبيز، لوبيز الثاني، روبرتو، روبرتو، بعيد الكرة، بعيد الكرة. ممكن يدخل ألفارو مارتينيز بديل لرأس الحربة لوتارو، أخطر كرة للخضر والحارس يتصدى، ترجع كرة أرجنتينية، الاستحواذ متواصل مع أفضلية التانجو، الأرجنتين وكأنهم بأقل مجهود. لا أرى أنه منتخب يعني عصي ولا يخسر، قوته في ليونيل، ولكن بالثقة بالعزيمة ممكن أنها انذار، فمش كلام. هنا الكندي عدى، ولكن هذه صفرة، عنده الحق الرأس الأخضر تعطيه صفرة، أعطيه، فمش كلام، هنا انذار مستحق على لاعب روميرو المهاجم تاع الرأس الأخضر، كان يمشي في طريق ممتاز نحو تهديد مرمى مارتينيز. الرأس الأخضر أكثر استحواذ، يلعبون كرة ممتازة حلوة ما تعداش، كان ممكن للكابو فيردي، صحيح مكره غاك لبطل الآن يلعب، يمشي قدام يحب يعدل، ولكن حذاري من ترك المساحات، لأنه الأرجنتين الآن تعطيك الكرة باش تلعب هي على التحولات الهجومية. نعرف سرعة الخط الأمامي للتانجو، المادا، لوتارو وليو، هدف السباق الأول كان من هجمة مركزة، والهدف الثاني للتانجو قد يأتي من تحول سريع. في الانتظار إصرار من كابو فيردي، ولكن موجود لوتارو، لوتارو هذا هو الكونتر أتاك، ولكن الدفاع في التغطية موجود. ترجع الكرة مرة أخرى لمنتخب الرأس الأخضر، هو موريرا، موريرا حل كرة على اليمين لي مينديس، مينديس حلوة بارسا، تسديدة وهدف التعادل، هدف التعادل. ماذا قلت لكم؟ الرأس الأخضر يكتب تاريخ عن طريق دوارتي ديروي، دوارتي كيقول جولاسو، الرأس الأخضر يرفع رأس أفريقيا عالية، هدف التعادل من الرأس الأخضر، وميسي يشعر بالقلق. ربع ساعة في الشوط الثاني، ماذا يحدث هنا في ميامي؟ هنا سلسال، هنا بعد تهديد أول، الهدف الأول لصالح الرأس الأخضر، إنها تضرب الدموع فرحا وسعادة وافتخار. الرأس الأخضر يحرج الأرجنتين، وقد يخرج ميسي، شوف الأهداف، شوف الصورة، شوف الكرة عن طريق ريان، يلعب الكرة مينديس ووصلت بدون رقابة، هي التسديدة، هي الشوتة، هي الفوتة، هي هدف حوتة، والتعادل من القروش، القروش الرأس أخضرية إن صحت العبارة. الجمعية تسجل التعادل عن طريق 14 دوارتي، دوارتي والتاريخ، دوارتي والتاريخ، مارادونا بذاكرة هدف أومان بيك والكاميرون. يا الله، يا له من تفاعل، يا له من دموع، الشقراء من الرأس الأخضر تبكي فرحا ولا تصدق. الرأس الأخضر 1-1، تحرج ميسي، تقلق ميسي، تخوف ميسي، تهبل ميسي، 1-1، فسخ وعاود من جديد. ثاني هدف يقبله إيميليانو مارتينيز بعد جول النشمي موسى التعمري، فرحة للتاريخ، صورة من ذاكرة مونديال، شرفتم وعرفتم إفريقيا تتقدم في حضور كروي كبير وقوي. السنغال ظلمت نفسها وظلمتها الكرة، الكونغو ديمقراطية ظلمتها قلة الخبرة، منتخب الكوت ديفوار ظلمته السذاجة، ومنتخب الرأس الأخضر لا يظلم ولا يظلم لحد الآن. هو موجود، هو حي هنا في ميامي، باش تحلى اللعبة، باش تتوالي السارة، باش تروع أو تولي أروع مباراة ميامي بين الأرجنتين والكابو فيردي. صور التعليق يصبح من غير ضوابط لغوية، روع وروع وروح ويروح، والكرة تمشي وميسي يسر، الخطأ غير موجود، الرأس الأخضر يرجع لدفاع، ولعب بشرف وبسالة يحصد عليها منتخب القروش. ترجع الكرة وصل ميدان، كرة الأرجنتين، كان الأرجنتين استسهلت المباراة، كانوا بهدف ميسي قالوا قادرين نحتفظوا بالنتيجة، لا، في الكرة في مشامان، منتخب محترم جدا، مفاجأة البطولة، مثل ما كانت أمريكا في 50، مثل ما كانت كوريا الشمالية في 66، مثل ما كانت من بلجيكا في 82، مثل ما كانت البيرو بقيادة كوبياس في مكسيكو 70. لما تطيح تحتاج شكون يوقفك، الأرجنتين عندها 2 يوقفوها، ميسي في الميدان والمجانين في المدرجات، والثاني والثاني ميسي، مش ممكن، مش ممكن فوزينيا، مش ممكن يا فوزينيا، مش ممكن، كيف قدرت هذه اليوم؟ كانت دوبليه من ميسي، ولكن براد، نعم سيذكر لأحفاده أنه سجل في اليوم، ولكن أوقف كرة ميسي، ميسي والجول وفوزينيا والبراد. ترجع الكرة للأرجنتين، الآن كل شيء ممكن، الآن التغييرات، ألفاريز، قلت مارتينيز، يدخل جوليان، ألفاريز، هو لوتارو، مارتينيز، لوتارو متراجع في هذا المونديال، لا يساعد الأرجنتين لوتارو، إن تواصل المونديال بهكذا ثقل فقط على ميسي، أخشى على الأرجنتين. يخرج المدى ويخرج مارتينيز، يدخل جوليان ألفاريز، ويدخل غونساليز، يدخل غونساليز والفاريز، والكرة لمنتخب الأرجنتين، الرأسية التي لم تأتي، الحارس الذي وصل، ميسي الذي فشل، وبوزيني الذي نجح، وبين اختبارات المونديال من سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر. ترجع الكرة لمنتخب الرأس الأخضر، كرة للكابو فيردي، ترجع الكرة للماما أفريكا، بذكريات انتصار الكاميرون على البرازيل، بذكريات فوز الكاميرون على الأرجنتين، بذكريات النصر التونسي على فرنسا، بذكريات الفوز المغربي على هولندا، ومن قبل على البرتغال وإسبانيا، بذكريات اصطياد الألمان من الخضر، وبذكريات فراعنة يكتبون المشوار في 2026، وبذكريات نصور نيجيريا المتغيب الذي أفتقده ونفتقده في هذا المونديال. طبعا تكلمت على أفارقة باعتبار الرأس الأخضر هو من يتحدى اللاتينوس. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. يرسل استحواذ الآن ميسي حل اللعبة وما عادش لعب الآن، يلزم الثاني يورب يدخل رودريجو، ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق مدينة قتالية كبيرة. أي أداء، أي روح، أي قلب كبير تمتلكه القروش، قروش الرأس الأخضر تحرج صحارة وعمالقة الكرة. ترجع أرجنتينية يمشي العرضية الممكنة، لا سكر عليه يرجع يبني الأرجنتيني الصبور، يمشي وحدة يلعب اثنين ودخل الوسط لمن يمشي لشكون يعطيها لمين، قال روح لمين، يروح على اليمين للمنتخب الأرجنتيني. ترجع الكرة عن طريق ماكاليستير، طويلة من ماك خطيرة جدا، حذاري الأرجنتين يواجم الرأس الأخضر يواصل الصمود الدائم.

نكسة القرن ستكون للأرجنتين في حالة الخروج. درجة كرة وسط الميدان، كرة عرضية خطيرة، والهدف الثاني يضيع. الهدف الثاني ضاع من إنزو فرنانديز، محاولة خطيرة ضاعت من التانجو. مباريات الكل مثيرة، مباريات الكل 90% منها أكثر. كاتيا المكسيكية حكمة رابعة، المنتخب القادم من جزر يعمل تغييراته، يغادر دوارتي، يغادر نونو دي كوستا، ويدخل الثنائي بمنتخب الرأس الأخضر رقم 10 مونتيرو، ورقم 19 ليفرامينتو. أصعب مما كان متوقع. دارجا كورة المنتخب الأرجنتيني. منتخب الأرجنتيني للتاريخ دائما وجد صعوبات في التعامل مع منتخبات الأقل منه تاريخيا. الأرجنتين في هكذا مباريات اللي هي سوبر فافوري، هي المرشحة، تتعب برشا. دارجا كورة للتانجو، منتخب الأرجنتين في هجمة سريعة، ليو ميسي يخلق الفارق، ميسي وفي خطه من كل كارت أصفر. الانذار مستحق، فماش كلام، انذار. رقم 6 بينا تحس ونرجع له لقطة روميرو عندها 50 دقيقة. لا، انذار مستحق على كيفن بينا. الكرة الثابتة سلاح للمرور. الرأس الأخضر في 70 دقيقة أخذ النجاح. ما ما يكون المال، سنواصل الحديث عن الرأس الأخضر والتألق في المونديال. ثم منتخب أفريقي خرج من المونديال بدون خسارة بثلاثة تعادل، هو المنتخب الكاميروني في 82. 0-0 بولندا، 0-0 في مباراة ثانية، وعمل 1-1 مع الطليان وقت هدف مبيدا اللي لم تخوني الذاكرة، سجل وقت الطليان عن طريق جراسياني وعدل مبيدا بعد دقيقة بالضبط. يمشي ميسي حتى له محطاش، أصلا ما وصلهاش. ترجع كرة للمنتخب الأرجنتيني. 82 أعتقد الثالث بيرو، ممكن. على كل حال خل ركزوا على الماتش توا. كرة للمنتخب الأرجنتيني. مباراة صعبة، عشاق الأرجنتين في كل مكان داو على حسابها، بدات الساق على الساق وترعش وتتحرك، ما عادش في وضعية جمود ولك في وضعية حركة، دليل على النرفزة. هناك من يقلم الأظافر الآن، ما عادش ماسك روحه. هل تغادر الأرجنتين من أمام الرأس الأخضر؟ يمشي بالكرة، أنقذهم يا ميسي. 7 من 9 أهداف. ترجع الكرة، لأول مرة في البطولة الأرجنتين تلقى روحها في 1-1، لأن وقت سجل التعمري الأرجنتين كانت متقدمة 2-0. علاش قلت في الشوط الأول؟ ممكن رسالة لمصر إن وصلت الأرجنتين، إذا تسجل عليهم الهدف الأول مش تولي عندك أمل ولعبة كبيرة، لأنهم مش يدخلوا يتوتروا. لا يجدون حلول لحد الآن. تمشي الكرة، ألفارو، ألفاريز وصلت للتانجو. تمشي كرة طويلة بالرأس، يضغط المنتخب الأرجنتيني. مينديس خسرها، مينديس درجة كرة للتانجو. رودريجو، إنزو فرنانديز، رودريغيز، يمشي رودريغاو، إنزو فرنانديز، يدخل وسط روميرو. هذه ذكرتني بصعوبة ماتش أستراليا في دور 16 النسخة الأخيرة في قطر 2-1. ترجع الكورة المنتخب الأرجنتيني، خطيرة، حط الكورة ليونيل ميسي، ليونيل ميسي والخطأ الخطير. ماذا ارتكبت من محظور يا دفاع الكابو فيردي؟ هذه خطيرة، الأولى مرت.

الثانية اصطدمت، الثالثة ستتخطى الجدار. ميسي والخطأ، ميسي والخطأ المنشود الآن. ليونيل ميسي في دقيقة 72 في ماتش ميامي، 1 أرجنتين 1 الرأس الأخضر. الأرجنتين سجلت 2 من 9 أهدافة بالكرة الثابتة. كرة أرجنتينية، ميسي بيسارو أو باليمين، ألفاريز، ألفاريز سيبقى يده، سيشجع ميسي من سيسدد، ولا ممكن بوزيشن ميلة شوية يشوتها باليمين، ألفاريز ممكن يحط، ماهيش تعديلك بالسهل، ماهيش بتتعدى على خير، ترقد على جنبك اليمين، اثنين في جنبك اليسار، وعثمان دوفوزينيا. اي اي اي اي اي 40 سنة هذا 40 سنة هذا جن، هذا جن فوزينيا. باب باب باب ماذا فعلت يا فوزينيا؟ نزلت نحكي على الجناب، جنبه اليمين وجنبه اليسار، هذا طار طيران رائع جدا فوزينيا. ملا باراد، باراد المونديال على كرة ميسي. الوقت يمر، الخطر داهم، الأرجنتين 1-1، والرسية فرصة كبيرة، وضعت المحاولة على التانجو، ضاعت الكرة من الأرجنتين. شوف الكرة متاع ميسي، شوف مشي كيف في القائم اليمين وكيفاش عمل القفزة، رائعة جدا. عالم الحارس فوزينيا، فوزينيا يتصدى لكرة ميسي.

ذكرتنا بأهداف دروغبا، أهداف الشهير الكاميروني روجي ميلا، وخطف الكورة من إيجيتا. هي أيام تذكر وما نجوم يشكرون على ما قدموه للمام أفريكا، من أول حضور مصري في عام 34 إلى الحضور الأفريقي الأول لمنتخبات جنوب الصحراء في 74 الزائر. نعم، ربع نهائي غانا، ربع نهائي السنغال، ونصف نهائي للمغرب. أبرز الإنجازات الإفريقية. البريك لولاني والتوقف لولاني كان في صالح الأرجنتين، فكيف ستكون الوقفة الثانية هنا مع البريك؟ المشجع الأرجنتينية برسالة مفادها: إلا الأرجنتين يا مونديال، إلا ميسي يا كأس العالم. أتقدم الأرجنتين في مستوى البطولة، لابد أن تكون هناك مساندة من بقية اللاعبين في الخط الأمامي. يعني نشوف في 3 مباريات و75 دقيقة في الرابعة تقريب ميسي في 39 سنة هو اللي يعمل في كل شيء، هو اللي باسي، هو اللي شوت، هو اللي يسجل، هو اللي يتصدى. هذا على مدى تواصل البطولة وتعقد مباريات البطولة يصبح صعب جدا. ترجع الكرة للرأس الأخضر، هو في خطة للكابو فيردي. في هكذا وضعية في الدقيقة 77 تقريبا في الماتش، في سكور 1-1. طبعا الأنباء تقول 50-50، الأخبار تقول 50-50، مرهونة في مباغتة من الرأس الأخضر. هدف ثاني الآن اللي يسجله يترشح، ممكن فرصة الأرجنتين 80% لتحقيق الهدف الثاني مقابل 20% للكابو فيردي. ولكن الكرة ليست كلام، ليست حديث لسان، هي حديث ميدان، هي تسجيل وليست أقوال، هي ضرب وكرة واجتهاد وأفعال وليست أقوال. إذن الآن الريسك موجود على منتخب الأرجنتين، هل يفعلها الرأس الأخضر ويفجر أكبر مفاجأة في المونديال منذ سنين؟ التسديدة خطيرة، لا بعيدة بعيدة، أوت الكرة. محاولة من الرأس الأخضر بدون نجاح. الكرة القادمة ستلعب من 5.50 متر. سكالوني متقلق، فماش ردة فعل كبيرة الأرجنتين بعد هدف التعادل من دوارتي ديروي، باستثناء الكرة الثابتة بتاع ليونيل. هذا يعني أن المنتخب الإفريقي دافع بشكل ممتاز، وأن حضوره مع إسبانيا وتأكيده من الأورغواي وصعوده من المجموعة في ماتش الحسم أمام الأخضر السعودي ما كانش مفاجأة. منتخب كاسح برشا، تكتيكيا منظم جدا، بدنيا وبالجرين قوي برشا. ترجع الكرة للرأس الأخضر، يحاولون مينديس ما يوصلش. ترجع الكرة للأرجنتين، مراوغة ثم التمرير، ضغط وتدخل من الحكم فيشا، في خطأ لصالح فرنانديز. كرة لينزو، تنبيه من الحكم الكندي. وغدا بدايات دور 16 بمباراة كندا والمغرب، فرصة كبيرة للأسود لموصلة التميز في هذا المونديال بعد أن صار المنتخب المغربي من ثوابت في كأس العالم. ترجع كرة المنتخب الأرجنتيني، يحتاجون إلى جمهور المونيمونتال، يحتاجون إلى هبل جماهير البوكا. وعرضية والثاني، ممكن الثاني، ترجع من الدفاع. الرأس الأخضر يواصل الإبداع. تغييرات متواصلة من الرأس الأخضر، يغادر مينديس، يغادر نجم الفريق مينديس، يغادر كابرال، جوفان كابرال. إذن رايان مينديس وجوفان كابرال أوت، يدخل 17 و26 فاريلا وسيميدو. طبعا تلمسون
اللهجة واللغة البرتغالية في الأسماء. 26 فاريلا، سيميدو رقم 17، الأرجنتين في الاستقبال. الوقت في دقيقة 80، بناء الهجمة من الخلف عن طريق الستة لساندرو مارتينيز. الدفاع يتصدع، المنتخب الأفريقي في رحلة العمر، في رحلة تحقيق أكبر إنجاز لهذا البلد الصغير على مستوى المساحة، ولكن الكبير بمستوى الروح وبالمستوى الكروي. روميرو، ماتش 2-1 لمن يقول درجة الكرة للتانجو. ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يدخل، ميسي خارج كرة على اليمين، خطير العرضية والهدف الثاني يضيع بإعجاز لوبيس، كاد يسجل في مرماه. أخطر كرة أرجنتينية، أخطر فرصة الأرجنتين بعد مخالفة ميسي. الضغط سيكون أكبر في قادم الدقائق. تمشي على القائم الثاني، الأرجنتين يضغط، الدفاع يتصدع، يواصلون الحضور لإمكانية الكونتر. لا يتدخل الدفاع الأرجنتيني، تمشي كرة وسط الميدان. ألفاريز وهربت الكرة على فرنانديز، تصدي ممتاز من لوبيز. شوف الخطورة بتاع ميسي، حل اللعبة على اليمين، رجعت عرضية من مولينا والمدافع يسبق، الكرة كانت في طريقها لينزو فرنانديز والثاني للتانجو. تحصل من لاعب تشيلسي على الكرة المهدورة، الحياز أرجنتينية مفهوم جدا. التانجو يريد حسمة في التسعين، الابتعاد عن الاكسترا تايم رقم 12 في تاريخ المونديالي. تمشي كرة للتانجو، لالبس سلاستي أرجنتينا، كرة عن طريق اليسار، رودريغيز يلعب، مدينة لساندرو مارتينيز، ماكاليستر. تمشي أرجنتينية لساندرو مرة أخرى، حاول الأرجنتين يلقى الثغرة أمام فريق منظم جدا. ما لقاش حل المنتخب الأرجنتيني، وبوزين يزيد في المتاعب ويزيد في الصعوبات. تألق واضح للحارس بوزين. ترجع كرة من حارس الكابو فيردي، كرة لمال دويلة بالرأس، ياخذها الأرجنتين وسط الميدان. كرة للستة، مارتينا لساندرو. 9-6 المحاولات الهجومية، 5-2 تسديدات على المرمى، ولو التسديدات 6 متاع كابو فيردي فيها وعليها، ما نستحضرهاش، ما نتذكرهاش. درجة كورة منتخب الأرجنتيني، يحل الثغرة، يحل الوسط ممتاز. 1-2، هذه صعيبة، يسارية ستاتي والصعيبة، والركنية للأرجنتين. يتصدى ممتاز كيفن بينا، جمهور يدعم، فريق يجتهد، يحاول إيجاد حلول أمام فريق آخر ممتاز هو الرأس الأخضر. تغييرات سكالوني، يغادر رودريغو دي بول، يدخل أن باريدس، لعب المخضرم ميسي، والركنية خطيرة جدا. يا الله، كانت قريبة من هز الشباك، كانت قريبة من هدف الانتصار. حذاري، وصلنا للماني تايم، وصلنا للوقت الحرج، وصلنا للوقت اللي اختالت فيه الفرق الكبرى أحلام الكرة الإفريقية. الكوت ديفوار خرجها هالاند في 85، هاري كين أخرج منتخب الكونغو في 86، السنغال بداية الانهيار أمام بلجيكا في نفس دقيقة 86. إذن فلننتبه. ما من شك تأهلت الرأس الأخضر، فأن المواجهة
الإفريقية الخالصة ستمنح فرصة لمصر أو الرأس الأخضر في مواصلة نحت التاريخ. إن مر سكالوني فأنه أيضا من الحتميات أن هذه المباراة أبانت لمصر القدرة والإمكانية على الانتصار أيضا أمام المنتخب الأرجنتيني العملاق. يغادر الإصابة لياساري مدينة. هذا هي الإصابة لمدينة. التغيير على اضطراري من سكالوني. يغادر مدينة ويدخل تاليا فيكو. تمشي كرة الرأس الأخضر والتماس. الوقت القاتل الآن. هل يحصل الزلزال؟ ولا واحد في العالم كان إيران على منتخب الرأس الأخضر. حتى النسبة اللي أعطتها لهم أوبتا يعني قدر واحترام ونوع من الموضوعية العلمية بين دفرين. ولكن 100% أرجنتين. الكرة مرة أخرى فيها دروس. لم يقدر على تجاوز دفاع الرأس الأخضر المنتخب الأرجنتيني. حذاري من الوقت القاتل الذي قتل أحلام أفريقيا. ترجع كرة للمنتخب الأرجنتيني. ماكاليستر. دوارتي مازال فاتح باب للأمل. الأرجنتين تمشي عن طريق ليو. ميسي عرضية من ليو والدفاع ممتاز ولكن خطيرة. ماكاليستر والكرة براوت. ماكاليستر يطالب بركنية وهو كذلك في انتظار الفار. كورنر للمنتخب الأرجنتيني. نعم لمست في المدافع. ركنية للتانجو. كرة ثابتة خطيرة. ليونيل ميسي في تنفيذ الركنية. دقيقة 87 في قمة ميامي التي تحولت إلى قمة بعد أن كانت العناوين الأولية ماشية في اتجاه فصحى أو نزهة. ولكن كابو فيردي أثبت أنه قوي. تمشي العرضية أخيرة. يدخل الحارس بوزينا. ما زالت الأرجنتين يحاولون يصلون من الأطراف. تتهيأ كرة في الوسط. يلعب كرة طويلة. تمشي للمنتخب الأرجنتيني هجوما. تاليا فيكو. تاليا فماش تسلل. باريدس. التسديد ممكن. الأرجنتين تضغط. تاليا فيكو. كرة خطيرة أرجنتينية. ميسي يتصرف. ميسي يتحكم في الكرة. ليو يدخل. ليو ميسي يعطي الأسيست. وضغط على لاعب الوسط ماكاليستر. ترجع كرة أرجنتينية. ارتباك أرجنتيني. تمشي كرة وسط الميدان. إنزو فرنانديز. إنزو وقف مليح. أرفع القبعة للرأس الأخضر. حيرتهم الكل. عذبتهم الكل. إسبانيا أوروغواي اليوم الأرجنتين. ميسي وحده. ميسي ليو ميسي والهدف الثاني يضيع مرة أخرى بدخول من لاعب لوبيز. يطالبون بلمسة يد. يضغطون على الحكم الكندي فيشر. هل فيها لمسة يد يا لوبيز؟ بيني وبينك قل لي من كل حد. يعجبكش ليونيل ميسي يعمل في كل الشغل. هل فيها ضربة جزاء؟ التكييف القانوني للكرة. فيشر يحكي مع الفار. 50,000 أرجنتيني يضغطون. الفار يتدخل أم لا؟ دقيقة 90 الدقائق الملعونة كرويا بالنسبة للقارة الأفريقية في هذا المونديال. ألعب ما فهم شيء. خرج منها سلامات لوبيز. ما تتزفرش بينالتي لأنها ضربت في راسه وتحولت اليد.
هذا الجزء الجديد من القانون. درجة كرة للحارس بوسينا، ما نعرفش قدراته في ضربة الجزاء، ما نعرفش، نعرف قيمة مارتينيز في ركلات الحظ، ركلات ترجيحية، ولكن ننتظر. سأكلمكم عن الركلات في تاريخ المونديال. أول مباراة بركلة ترجيح كانت ألمانيا فرنسا في 82، ولكن في تاريخ كأس العالم أول مرة كانت في تصفيات الأرجنتين 78، الماتش الشهير بين تونس والمغرب، أول بينالتي من إمبرا لتسديد ركلة جزاء في الركلات الترجيحية في تاريخ كأس العالم بين تصفياتها ونهاياتها كان طارق دياب في المنزة في 77. ترجع بالرأس ممكنة، الأماني ممكنة، الخط غير موجود، والكرة تمشي المنتخب الأرجنتيني. الرأس الأخضر لابد أن يهدف في آخر اللقاء، مزات المباراة خطيرة، الإمكانية، الهربة، ثم العرضية والدفاع، يلعبوا بخمسين قلب وستين ريع ومئة عين، مش ممكن على منتخب الرأس الأخضر. مبروك لكم هكذا منتخب يا جزيرة الرأس الأخضر. باريدس، باريدس 8 دقائق وقت آخر، عبارة عن إكسترا تايم، يمشي المنتخب الأرجنتيني بوسط الميدان. إنزو فرنانديز، هل من ضربة قاضية بذكريات الأهداف القاتلة، آخرها البارح راموس للبرتغال، أبكى مودريتش، الكرة الأرجنتين، من سيبكي من؟ التانجو للحصول، التانجو للوصول، التانجو للخلاص، وكرة تمشي مع كاليستير، يلعب الكرة باريدس، باريدس شاط الكرة والحارس يتحدى فوزينا، يتحدى فوزينا، باريدس وفوزينا موجود. الاكسترا تايم يقترب، ضربة في راسه بعد هبط على يده، ما تتزفرش، معلم معلم يا لوبيز، هذا ايش قلت يا لوبيز؟ انا معلق في بين سبورتس، مقدم لك روحي، هذا ايش قلت راو للجمهور؟ ضربة في راسه بعد في يده، نو بينالتي. المنتخب الارجنتيني عانى الامرين، ترجع كرة ارجنتينية ورا بالوسط، يمشي كريستيان روميرو، روميرو في وسط الملعب، ترجع كرة أرجنتينية، 3 دقائق في البدل الضايع، مازالوا 5، 300 ثانية، 300 ثانية صعيبة برشا على الكابو فيردي. المنتخب اللاتيني يضغط أمام جمهوره، اللعبة في بيونس آيرس وليست في ميامي. ماكاليستير ملقاش حلول، ملقاش حلول. تاليا فيكو، وفي قراءة أخرى تاجليا فيكو، لكن تاليا فيكو. ترجع الكرة، يمشي عرضية، وين الرأسية خطيرة، وبرافو الدفاع، بعد كرة شتت كرة. ترجع الكرة لمنتخب التانجو، إنزو ماكاليستير، عينك على ميسي، ليو، ليو ميسي واحدة، ليو ميسي اثنين، ويربح الخطأ، خطأ لليونيل ميسي، بحث عن الخطأ، إنها الدهاء، ما في المصري قديم اسمه الدهاء، يظهر أمير الدهاء، هذا ملك الدهاء وأمير الدهاء ومتاع الدهاء نفسه بذاته. آخر فرصة في 90، ميسي فوزينا 40، هذا 40 الثاني. دافيد بيكام كان ملك على الكرات هذه، كأنه يستعيد الزمن ويستعيد الذاكرة. لو كنت موجود نحطها، يقول دافيد بيكام، ماذا أنت صانع، ماذا أنت فاعل؟ هل أجهز نفسي صوتيا لارتفاع الصوت والنغمة والطبقة يا ليونيل، أم احتفظ بما هو موجود إلى الإكسترا تايم؟ قل لي يا ليونيل، فأنت أكثر واحد تعرف ماذا ستصنع بهذه الأخيرة، بهذه الكرة. سكالوني يقول سي، هذه المرة سنعبر، هذه المرة ستمر، هذا رأي سكالوني، إشارته واضحة. فوزينا، هل يواصل الطيران؟ هل من حضور القرش
أمام البولكا ليونيلو فوزينيا. ليونيلو فوزينيا يمشي ليونيل ينفذ ميسي والحارس مش ممكن فرصة والحارس فوزينيا. فوزينيا يتحدى البولكا. فوزينيا ينتصر على الأرجنتين. مش ممكن من كورتين من فورستين ليونيل ميسي الأولى الهجوم في الثانية والحارس فوزينيا يتألق رجل مباراة فوزينيا كانت مباغتة كان ممكن تغلط الحارس ولكن الحضور الحارس ردت فعله كانت ممتازة تحكي على حارس أربعيني يعني أربعين سنة ملعبش في المستوى العالي وفي الليفل هذا العالي تمر الكرة بالرأس الأخضر للتاريخ بالرأس ومخالفة المنتخب الأفريقي يلعب الآن فورستو يأخذ الآن كورتو هذه مشجعة للرأس الأخضر هيك ملتفة بالقرش ويكونية الرأس الأخضر منتخب القروش آخر كورة في المباراة للرأس الأخضر فرصة العمر مفاجأة البطولة بل سلسالها لو ينجح الرأس الأخضر في الجول تمشي كورة ملعبة طويلة ترجع ضربة رأس أرجنتينية ما زالت بالحيازة الأفريقية يلعبون بثقة يمتعون بهدوء يفكرون بتروي يلعبون بالصبر يركضون بقتالية إنهم القروش يا سادة ترجع كورة للرأس الأخضر بورغيس بينا يستهلك الوقت الرأس الأخضر يحب يجر الأرجنتين الأكسترا تايم آخر دقيقة في المباراة كورة تايها ترجع أرجنتينية إلى التماس يا رأس الأخضر ممكن ممكن الآن تمشي الكرة عن طريق سميدو في وسط ميدان بينا 50 ثانية 50 ثانية والرأس الأخضر في الأتاك تمشي الكرة بينا مراوغة دخول ثواني تمر ولا تعود الرأس الأخضر للقاضية خطير العرضية أمام باريدس يدخل والحكم يقول العب هل فيها فاول هل فيها تخديم مخ يا فيشر ترجع كرة منتخب الرأس الأخضر يقاتلون هذم لا يلعبون كرة هذم لا يؤدون ماتش هذم يقاتلون ترجع كرة الأرجنتين التانجو في آخر هجوم التعادل أقرب الوقت الإضافي يقرب رقم 12 الأرجنتين تصبح أكثر منتخب يلعب الإكسترا تايم في تاريخ الورد كاب إلا إذا حكم في دقيقة 8 الوقت خلص الأرجنتين تهدى ثم تحاول تغدر يمشي الهجوم الأخير كرة للأمام حكم ما زفرش يزفر الآن صدق أو لا تصدق الكابو فيردي يقود ميسي إلى تمديد الوقت

0: شكرا لعصام وعامر، وأهلا بكم مرة أخرى. يبدو أن حكاية الرأس الأخضر مستمرة في هذه البطولة بعد أن ظهر بشكل ملفت في وجهة نظر كثيرين، كان واحدة من أبرز مفاجآت هذه البطولة حتى الآن. هذه المفاجأة تستمر لكرة القدم الإفريقية التي قدم معظم منتخباتها أداء مذهلا حتى الآن في كأس العالم. كابتن يونس، شوط ثاني كان صعبا للغاية، حصل السيناريو الذي بحث عنه الرأس الأخضر وهو فرصة وحيدة محققة وسجل منها.
1: أعتقد محمد تعادل مستحق بالنسبة للرأس الأخضر، قدم مباراة كبيرة على مستوى التوازن، على مستوى إدارة المباراة من قبل المدرب، من قبل اللاعبين. نجح الفريق بتسجيل هدف، أعتقد فريق عنده توازن كبير على مستوى الاستحواذ، فريق فيه هدوء وثقة كبيرة حتى من قبل مدربه. ثلاث تغييرات هجومية حتى بعد التعادل، الفريق يبحث عن التعزيز الهجومي بعكس المنتخب الأرجنتيني. أعتقد ثلاثي وسط الملعب، عدم وجود أي فاعلية هجومية، فقط في انتظار ميسي للرجوع للخلف لعمل الفارق. لا يوجد لاعب آخر قادر على على على اختراق العمق. جميع التمريرات لما تكون من الأطراف سهلة بالنسبة للمدافعين وقراءة اللعب، التمريرات ما بين الخطوط هي اللي تكون مؤثرة بشكل أكبر. هذه مغابة بالنسبة للأرجنتين. أعتقد الأشواط الإضافية ممكن راح تكون أصعب، لأن فريق الرأس الأخضر نشط خط الهجوم في نهاية الشوط الثاني.
0: شاهدنا إشراك مجموعة من اللاعبين، حاتم أبرزهم أكيد خوليان ألفاريز، لكن في رأيك هل يتحمل سكالوني مسؤولية وصول المباراة إلى هذا التعقيد وإلى أشواط إضافية؟
2: أو أكيد أنه أمامه منتخب محترم جدا الرأس الأخضر، يدافع بشكل أكثر من ممتاز، وأعتقد أنه درس كل تفاصيل ونقاط قوة الأرجنتين. وإن كان الشوط الأول سجل هدف، لكن من أنصاف الفرص، وكذلك عم نتكلموا على كواليتي عالي ونتكلموا على لاعب اسمه ميسي، فأكيد أنه يعاقبك لما تأتيه الفرصة المتاحة، وكذلك الشوط الثاني. فأعتقد أنه واجه منتخب صلب على مستوى الدفاع، لم يترك المساحات، إضافة أنه يلعب كونتر أتاك وذكي في الخروج ولديه السرعة، واستغل الشوط الثاني وسجل هدف التعادل، ثم عاد إلى الخلف كعادة ويدافع بشكل جيد. أكيد أنه كانت في بعض الفرص للأرجنتين، منها ميسي اللي هدرها، وكانت فرصة غريبة بانفراد على الحارس، لكن الحارس كان متألق كعادة. والكاب فيردي هذه ليست المباراة الأولى، هذه رابع مباراة كان يتعادل فيها، تعادل في ثلاث مباريات الأولى وهذه رابع مباراة تعادل فيها، فأكيد أنه هذا الفريق ناجح دفاعيا، لديه إمكانيات كبيرة جدا. وأكيد أن